المهدية على 105.5 FM، المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM Tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك.

مر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا امانك لنا ولا انت حلا شداني، افرح واملى الدنيا امانك لنا ولا انت حلا شداني.

0: ويملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني افرح ويملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشا تاني أول مرة أول مرة
1: MFM اتنعوش اتنعوش

0: www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام، طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة

0: من راديو وام اف ام نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيّ

الصلاة خير من النوم. الصلاة

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

فكلما قلت لك الحمد فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصونك فتمم

سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجبل فتحرك بهم، هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي الكناني، لقب بعديد الألقاب، منها صقر أحد وطلحة الخير وطلحة الفياض وطلحة الجود. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت وحماه من الكفار واتقى عنه النبل حتى شلت أصابعه.

0: قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.
1: أنا فهمت. اتنعوش
2: اتنعوش.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة.

منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون

الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألم ت

الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

دونكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم

جدر بأسهم بينهم شديد

لهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون.

المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى

أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات

القيامة وهم عن دعائهم غافلون.

أم يقولون افتروه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا

بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليّ

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهدتم

وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة

بما جزاء بما كانوا يعملون. وصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن

وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.

سيئاتهم ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.

أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق

أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به.

فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به

تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد

لهم وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون

أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مضرين.

داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت

هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض

وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.

ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.

وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم

ما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب

عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها

الصديقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم

أولئك أصحاب الجحيم.

وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله

الذنب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها

صلاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل.

ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوءة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون

وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا

فما يرعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم.

0: يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم.
1: توا الستة متاع الصباح.

ضحكات الصبيان وغناني زمان, ضحكات الصبيان وغناني زمان, ردت لي كتبي ومدرستي والعمر اللي كان وينساني.

زهر الرمان ميل بهالبستان يا زهر الرمان ميل بهالبستان دايت سلو صغار الأرض.

برزتك المولى قايم اخدم ورفع راسك بلالك تصعد تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راسك بلادك تسعد تحيا للدايم ما تبخلش قايم.

شجرة شجرة غنيتو حلوة يا نهرة نتا حياتك بنظرة سلي كذا كنت حزين والعصفور من شجرة شجرة غنيتو حلوة يا نهرة نتا حياتك بنظرة سلي كذا كنت حزين.

ميه فندقها يا محلى صوتها لبنين وعلى فصول ورد الاحمر احنا يا بنسمع ليله وميه فندقها

يا فاطمة يا

يا

www.tmusic.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: عسلامة مسيو، فاش نجم نعاونك؟
2: والله نحب نشري فريجيدير. القديمة هرتني ذو.
1: قداش انتوما في العائلة؟
3: العائلة؟ شن دخل العائلة في الفريجيدير؟
1: بالطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
2: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
1: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
2: يعطيك الصحة خويا.
4: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، افتح لنا الأبواب الخير واصرف عنا يا الله ما يؤذينا ظاهرا وباطنا. اللهم في هذا الصباح سخر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا. صباحكم سعادة، صباحكم عافية تملأ الأجساد، صباح جديد يطرق الأبواب، وإن شاء الله يا ربي يكون صباح الكل خير وبركة. صباح الخير للناس المزينة، ربي يفتحها وربي يفتح علينا ببين الرزق مما كنتوا تسمعوا فينا. صباح الضحكة الحلوة اللي تلمنا كل صباح على إذاعة مفهم، صباح نبدأ به إن شاء الله يا ربي تكون بحاجة خفيفة، تكون بأمل في القلوب، تكون نقول يا رب العالمين إن شاء الله نهار كله خير ونهار بركة والله لا يقطع علينا بركة. صباح الأنوار، وصباح إن شاء الله يجدد معاكم كالعادة من الاثنين حتى للجمعة، نوض بدل المود ماتينال صباحي نبدأ به كل نهار، نبدأ به كل صباح، نبدأ به خطوات مزينة برشة نبدأوها كل صباح إن شاء الله يا ربي يكون نهار موفق ويكون نهار مزيان برشا لأصدقاء برنامجنا اللي يتلموا معنا كل صبحية. الخميس 10 سبتمبر 2026 الموافق ل 28 ربيع الأول 1448 هجري. صباحات متجددة، لقاءات متجددة معكم قمرة كالعادة من أمام الميكرو. معايا اليوم الخميس، ونعرف نهار الخميس قديش فيه بهجة وقديش فيه إشراقة وقديش فيه نور وقديش بالحق نهار يسر الخاطر ونستنيه فيه من أول الأسبوع. صباحات تتجدد معاكم مؤسسي في الكواليس،
1: قال في شغب
0: ثم برشا شغب، نحب نكمل بكل طاقة إيجابية وبكل حب وبكل هكا الحقيقة. خليني نقول لهفة على خاطر ديما نهار الخميس نستناوه يبطع علينا باش يجي الحقيقة، من عارش توما كيفي ولا باش تكون حاضرة معنا مخرجتنا المتألقة المتميزة المحليها اللي تهبل وريم قارمة.
1: صباحك حب ورد وفل وياسمين وكل عادة قيوة بنينة. انت اليوم قلت كلمة محلاها، قلت صباح الضحكة
0: الخفيفة.
1: الخفيفة بالحق، رغم الأتعاب ورغم اللي تعديت علينا أيامات، وإلا حتى في الليل ساعات الإنسان يتقلق الكل، ولكن ديما بداية جديدة، صباح جديد.
0: صحيح
1: محلاها كما قلت.
0: صحيح صحيح،
1: نفس جديد وبروح جديدة.
0: أي
1: ونقولك ربي وفقك وألف سلام عليك.
0: عيشك بلا أنت المصدر، مصدر الصحفي اللي قلت لحلام سليمان سمعت قالت قمرة بريدة، أنت المصدر الصحفي دور لي. احنا منقولوش على مصادرنا، عندي طلعت. صباح الخيرات وصباح النسمات المزيانة.
1: احنا قليل نعم. بحاجة نحسوه من السكوليكاية
0: اي اللي
1: بالحق ما تجمعناش كنا كن عمل.
0: اي لا عاد تبكيش، عاد لا لا ما تبكيش هكا تبكيني معاكم، سكر الميكرو ونمشي روح ونقعد نبكي. لا لا لا قلنا ضحكة خفيفة. صباح الأنوار لأحلى مخرجة في الدنيا وأحلى كلام يصدر من مخرجة في الدنيا، مش على خاطر تقولوا القمرة، أما كلامها راهو مع الناس الكل. ريم قرمة بالنسبة لإذاعة أما فام بالحق عرسة الله لا ينحيها، هي إنسانة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، مش في العمر، كبيرة في القدر وكبيرة الحقيقة بوقفاتها وبكلامها المزيان. صباح النور يا أحلى ريم في الدنيا، والكلام لا يوصف، يعني محبتك ومعزتك سي مؤسسي في الكواليس نغر ومبكري قاعدي. يخي مش عطيتك برجك انت 2 و3 و4، عطيتك برجك قلت لك القوس هكا وهكا وهكا، ما اني صحيت توا ما عادش مريضة كي جات ريم. صباح الخير وصحة قهيبتك لبنينة يا سي معز يا ساسي، وربي ان شاء الله ديما ملمومين في الخير، وربي ديما يلم شملنا، وديما اذا عتما فين في المتينة نلقاو قمرة وريم وموعز ما نلقاوش
1: في سبور
0: ما نلقاوش شنو عاد شنو ما نلقاوش يا معز
1: تلقى كان نفس
0: بدون شغب ما غير شغب، ما نقاوش الشغب. صباح الخير، صباح المحبة، صباح الطاقة المميزة، صباح جديد نبدأ بحياة جديدة. تعرف كل البداية هي حياة جديدة، كل نهار نعيش حياة معينة ونعيش تفاصيل معينة. إن شاء الله يا ربي يقدرنا كان الخير، وإن شاء الله يا ربي نعيش كان الحاجة المليانة. وكما قالت لنا ريم في الأفيش المزيانة اللي تصبح علينا بها، صباح مليان موزيكا وطاقة إيجابية. نسمع برشا موزيكا زادة في الماتينال، خاطر ما غير موزيكا ما نجموش نكملوا حديث حديث حديث نقلقكم. حتى الأغاني زادة وكالفواصل الموسيقية، الموسيقى تاع معز اليوم مش نسمعوها مستحيل.
1: تحكي انت في
0: ثاني
1: حط غنية، انت تحاول
0: ان بدل غنية،
1: انت
0: عرفت الغنية اللي مش نخرج انت بدلت. هاني نقول لك التام اللي اني نقصده، كل مرة نمشي لشك، كل فلا كل مرة نمشي لنهج، لكن في الاخر كل الطرق تؤدي الى روما. وتعرف روما اللي نحكي عليها شكونة؟ هي الطاقة المزيانة، وهي المحبة الحلوة، وهي القلوب الصافية، وهي اللمة اللي الله لا يقطعنا عليها. اليوم زادة من خلال الحقيقة برنامج نوض بدل المود باش نفرحوا برشا الحقيقة اليوم، وكيف نسوقوا خبر كيما هكا. الحقيقة تدشين مركز الصحة الأساسية 7 بولاد الشامخ بعد غلقه لفترة زمنية قصيرة، ماهيش طويلة، لكن قصد التوسعة أكيد والصيانة. وباش يكون حاضر معنا المدير الجهوي للصحة ونحكيه أكثر تفاصيل أكيد. كذلك وقفة احتجاجية اليوم باش تكون بعد البيان اللي هبطته النقابة. اليوم يكون معنا إبراهيم الحاجالي كاتب عام الفرع الأساسي للتعليم الأساسي، الفرع الجامعي للتعليم الأساسي، وأكثر تفاصيل أكيد ناخذها مع إبراهيم الحاجالي بعد شوية. موعدنا أكيد ماهوش طويل برشا اليوم، خاطر اليوم الخميس، وكما تعرفوا القناص يكون حاضر بحذنا، وأكيد برشا تفاصيل بعد شوية. لكن تفاصيل فما مميزة يا ريم الصباح، هي التفاصيل الأغاني اللي تبثها أول أغنية ديما عندها قيمة، وديما عندها وقع، وديما راهي نبدأ بها الطاقة المزيانة متاع الصباحات متاعنا. منيش باش نقول شنية الأغنية، خاطر ريم قالت لي بدل جي 8 مرات يا قمرة التيم متاع الأغنية، نكتشفوا مع بعضنا الناس الكل كيف كيف
1: تراه شنية
0: تباعا تباعا.

0: على MFM
1: 28 دقيقة مواصلين معاكم ونشوفوا أحوال طقسنا لليوم. طقس مغيم جزئيا فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة وتكون مصحوبة بتساقط محلي للبرد بالشمال ثم تشمل محليا الوسط. الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وتتقوى كذلك أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر يكون متموج إلى محليا مضطرب. بالنسبة لدرجات الحرارة تكون بين 28 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط وتكون بين 33 و 39 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. أوقات الصلاة لليوم حسب مدينة المهدية: الصبح 4:28 دقيقة، الظهر نص نهار 23 دقيقة، العصر 3:51 دقيقة، المغرب 6:37 دقيقة، أما العشاء 8:03 دقائق. شروق الشمس 5:57 دقيقة، أما بالنسبة للغروب سيكون 6:35 دقيقة. صباحات ديما متجدد معاكم وأكيد اللقاء متواصل معاكم، فاصل وراجعين.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: برشا موسيقى وشوية كلام.
1: يلا نقول بدل الهود على الأمثال.
2: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم أبراجنا وحظوظنا توت سويت.
3: لوغوسكوب لوغوسكوب
2: بالنسبة لنا باش نبدأ بالحمل ونستهل بالحمل ودائما الحمل في طليعة الأبراج وإن شاء الله زادة يكون في طليعة الحظوظ علاش لا. امنح زملائك يا حمل فرص للتعبير عن الرأي، ما تخليش روحك انت الفتق الناطق بالعربي. النجاح هو تعاون، تعاونك مع الزملاء وتعاملك كذلك مع كل الفريق. اتخاذ قرارات ممكن تكون باهية ممكن تكون لا، هذا راجع للتسرع. علاش نقولك راجع للتسرع؟ على خاطر كي ناخذ قرار لازمنا نفهموه، لازمنا ندرسوه، ولازم كل خطوة تكون محسوبة باش نتفاداو الأخطاء. حظ سعيد يا حمل. الثور الاستمرار بالنسبة ليك والاجتهاد أهم نقاط قوتك، على خاطر أنت مستمر في العمل رغم كل الظروف وكذلك مجتهد في العمل رغم كل الظروف. بالنسبة ليك نقولك اللي ثنية هذه تهزك دائما للأمان، لأنه ما فماش حاجة تخرجك من أي طاقة سلبية إلا العمل والاستمرار في العمل. حظ سعيد. الجوزية مساحة الإبداع اللي عندك تخليك تنجح وتخلي بيبان محلولة قدامك اليوم يا جوزية، وانت عاد تترشق وتتبختر وقاعد تختار

0: بين طريق وطريق لي تتشرد سنجاوزه شكون كيفك مدام الثنية الكل مميزة بالنسبة ليك اليوم الحظ جميل جدا حظ سعيد. السرطان ترتيب العلاقات وتحديد الأشخاص اللي يستاهلوا ويقربوا لك هذا من أولوياتك اليوم ولازمك تخمم فيه. مش أي إنسان يستاهل إنه يقرب لنا ومش أي إنسان يستاهل إنه نقعد معاه ومش أي إنسان يستاهل إنه نسمعه ونضيع معاه الوقت. فما ناس مستحقتك أكثر من الناس المحيطة بيك يا سرطان. خمم برشا. الأسد تساعد شخصيتك القيادية تساعدك برشا في الوصول إلى مناصب أفضل لأنك تستاهل يا أسد، لكن عليك التعاون وليس فرض الرأي. لازم تسمع وجهة النظر وتسمع النصيحة وتسمع كل حاجة تتقالك على خاطر تنجم تكون حل من الحلول اللي أنت تكون غايبة عليك. نعرفوك ما شاء الله عليك، طريقك متميز وجاي برشا حاجات مزيانة بالنسبة لي يا أسد. حظ سعيد. العذراء تفويض ربروبك الغزرة يذيك سامحونا في الأوف ما حاجات تصير خاطر تغزر تقول عجبتني برشا الغزرة. الأسد حقه يخلصك. الأسد حقه تعرف شكون أسد انت يا
1: عندي
0: تلمو تعرف غزرتك ما نجمش نكمل لبراش. تعرف شكون أسد منطبق عليه الكلام شي لله. العذرة تفويض المسؤوليات إلى الزملاء. الحقيقة لازم برشا والنظر اليوم للجوانب الكل زادة مهم برشا. عذراء يحب ياسر الكمال والعذراء يحب يخدم ديما خدمة بارفيت. ساعات راهو لازمنا ويدا يمين ويدا يسار زيدين يصفقوا، لكن إيد واحدة ما تصفقش يظهر لي فهمتني يا عذراء. لازم التعاون وتعطي شوية مسؤوليات لغيرك. الميزان ارضاء الجميع يا ميزان غاية لا تدرك. يا ميزان تتنهدري يا ميزان قراراتك اليوم لازم تكون لمصلحتك ولا مصلحة غير مصلحة الميزان. يزي من التأجيل ويزي كل مرة تقول على خاطر فلان وفلتان. اليوم لازمنا ناخذ قرار حاسم وتاخو انت القرار انك باش تاخو قرار. وحظ سعيد ليك يا ميزان. العقرب يوم مهني حافل. العقرب علاش قلت حافل كي كسكر من الرحيل؟ علاش خاطر بالحق النهار مليان طموح ومليان اسرار. العقرب ذكي جدا. العقرب ما شاء الله عليه توصل بالذكاء هذا وبالطموح هذا وبالاسرار هذا للفرص الرائعه اللي تكاد تكون راهي فرص نجم تكون ما تتعاودش يا عقرب. حظ سعيد. القوس رؤيتك المستقبلية ثابتة وجريئة وحلو. تخمم تخمم كم يلفو لكن تبقى مجرد أفكار تفتقر إلى التنفيذ. أخرج من الروتين، أخرج من الحاجات التقليدية وعيش كل حاجة يلزمك تعيشها. وخاصة لازمك تعرفوها لن أخرج منه أخرج من جلباب أبيك ولا كل هيك. القوس تنطبق علي لازمك تعمل حاجة ولازم خطوة جدية يا قوس. الجدي قاعد جاهد على وشك بلوغ قمة الجبل يا جدي. برافو. ترقية أو منصب مميز يعكس حجم الكفاءة ويأتي التعويض أخيرا يا جدي. صبور الجدي. الدلو أفكار باهرة والدلو لهنا المستقبل يفتح لك ذراعي. تعرفش معناها يا دلو المستقبل يفتح لك ذراعي؟ على خاطر عندك أفكار غير عادية هو يفتح لك ذراعه المستقبل لاستقبال الأفكار هذه وهو في انتظار الابتكارات والإبداع. مرحلة مميزة تستنى فيك يا دلو، عليك بالخطوة الأولى فقط. الحوت سلام داخلي اليوم. الحقيقة نفسية ياسر مميزة واليوم النجم نقول اللي انت عندك نمو روحي مميز. فما حاجات قاعدة تتبنى وفما حاجات قاعدة تتقال وفما حاجات قاعدة تخطلها. مستقبل قوي يستنى فيك من خلال التخطيط المحكم. حظ سعيد. احسن برج اي سلام داخلي سلام داخلي اوي خاطر الحوت عاش فتره خايبه ياسر راهي في قبل الصيفيه وبدايه الصيفيه عاش فتره خايبه برشا اي توا وقيت عاد باش يرتاح رتحوا شويه وحنا ديما نقولوا له رد بالك رد بالك ونظره ودرشنا توا عاد السلام الداخلي هو اللي باش يخليها يخمم ريت كي تبدا انت ما تخمم في شيء كي يبدا بالك مرتاح تحط راسك على المخده ترقد تقوم الصباح ناشط ومتميز وتقوم فرحان هكا من غير حتى سبب يبان ديما النفسيه تحتاج الراحه هذه ان شاء الله يا ربي اياماتكم كلها مزينه وكلها راحه نفسيه ونتمنى الراحه النفسيه لكل المستمعين والمستمعات عيشوا الطمأنينة يا رب.

0: مواصلين معكم أعزائي المستمعين وقفة احتجاجية للتعليم الثانوي وكذلك التعليم الأساسي وأكثر تفاصيلا ناخذها مع الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي سي إبراهيم الحاج علي. ألو صباح الأنوار سي إبراهيم.
1: صباح الخير مدام جمرة، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة أم إف إم.
0: شكرا لك سي إبراهيم، شفنا على مواقع التواصل على صفحتكم بيان هبط ومطالبة بوقفة احتجاجية لقطاعي التعليم الأساسي والثانوي بالمهدية، كان نعرف أكثر تفاصيل سي إبراهيم.
1: احنا عنوان البيان كان عودة مدرسية فاشلة كتابي قادية، والحقيقة نحن وليت عادة في كل بداية دراسية المفروض نكون يعني مستعدين لاستقبال ابنائنا التلاميذ وبتنشيو الفصولنا يعني معناها بينرجي وبطاقة باش نخدمه كذا، لكن للأسف اليوم أصبحنا في كل عودة مدرسية نحتاج لأنه العودة برشا ظروف يعني سيئة كل عام حتى ماشي الأمور للأسوأ من يعني بنية تحتية مهترئة، من مسحقات ما زالت متخلدة بذمة وزارة التربية، من يعني تنكر للاتفاقيات في زملائنا الأطروا وغيره، هذا هي معنى يخلي المعلم يشعر بغبن، يشعر أنه معنى أنه مش لاقي حقوقه في دولته للأسف. كل مرة يعني سلطة الإشراف يعني بين مرة أخرى أنه أثر اهتمامات المعلمين وإصلاح التعليم هذا اللي تشبقوا بها أخت جنبها كلام برا، لأنه احنا بالنسبة لنا احنا نقولوا أي إصلاح تعليم يكون أحد الجانب راه ما يمثلناش كنقابات، وأي إصلاح تعليم ما يقعش فيه تحسين الوضعية المادية للمربي راه يبقى يعني مجرد كلام ومجرد يعني حديث للاستهلاك اليومي.
0: أول المداخلة قلت اللي بالنسبة لكم هبطوا الميان لأنه بالنسبة لكم عودة معناها الجديدة هذه ل 2026-2027 فاشلة، على أي مقاييس إبراهيم اليوم؟ خاطر نحس هالكلمة قوية شوية نو؟
1: فاشلة لأنه كنشوف وزارة التربية ومن وراءها مندوبية وزارة التربية المهدية يعني متفردة كالعادة بحركة النقل بصفة أحادية الجانب، فاشلة كي لحد اللحظة طمع حالة متاع إرباك، حالة متاع يعني خوف معلمين يعرفوش الاتفاقية، الناس ما تعرفش حتى المراكز العمل المتاحة إلى الآن مندوبية ما نشرتش نتائج الحركة النقل الداخلية. فاشلة سمعني فاشلة لأنه عندنا دائرة التفقد بهبارة يعني وقع الغاها، وهذا ما يعني باش يمثل عبء وعلى المعلمين، لأنه تعرف معناها وقع الغاها يعني المعلم باش يصبح يتنقل معناها لدائرة أخرى معتمدية أخرى لولد شامك وغيره، لأنه ما عاد فما تفقد معناها في الدائرة هذيك. فاشلة لأنه مساعدين بيداغوجيين عندنا غاديك معناتها الزملاء يخدموا اليوم ما يعرفوش مصيرهم. تعرف انت مساعد بيداغوجي هو مساعد المتفقد يعمل مع المتفقد، وقت اللي يبدا ما تمش متفقد بالدائره بالضروره سيلغى مع دور المساعد بيداغوجي، هي الناس اللي كومبليتي شنو دورها اليوم. فاشله لانه البنيه التحتيه اخت جمره يعني مهترئه، عندنا معناها مدارس اليوم حذار بناء متواصله والمعلمين بيشرجوا يخدموا، تخيل انت معناها معلم يخدم وناس
0: والاشغال
1: بحذاه، هذا في المرتى في الشابة، هذا في العصابة في الجمة، هذا في شربان ولد أحمد، هذا في مدرسة سامحني مرفتة البيان نعتذر الزمانة ولد ملام الغربية يعني كان معناها ما كانش عندنا عالم بالوضعية، لأنه ولد ملام الغربية زاد حالة مدارس تاريخية ثلاثة إعادتها من الزيت، معناها الزملاء يخدموا في ظروف أقل ما يقال عنها أنها سيئة، هذا علاش؟ هذا على مستوى جهوي، على مستوى وطني، نحن فما تنكر تبقية اليوم عنا مسحقات عند وزارة التربية كما منحت الريف تعليم نشاطي كما منحت العمل الدوري تعليم ثانوي هذوما كله كما ساعات إضافية للثلاثي الثالث التوى ما تربوش عنا معرض الكبيرة عينوا منها الزملاء ما يسمى بالزملاء أتروا ناس معنا تبذل أكثر مجهود تخدم 25 ساعة وتتقاضى الأجر الأقل هذوما ناس عملوا تكوين عن بعد عملوا تكوين حضوري الهدف أنه شقة تحسين ساعات العمل باش يتمتعوا كغيرهم من أبناء القطاع ب 18 ساعة ولكن هذا للأسف اليوم سلطة الإصراف من زاد تتنكر الاتفاقية هذه معناتها مشكلة أخرى اللي هو دليل التنظيمات الجديد اللي هذا ما يرعيش يعني كما هما يقولوا المسعى الفضلة للتلميذ احنا بتبع اتحاد عوضنا يقراوا في المدرسة العمومية وتهمنا واحنا جزء لا يتجزى من ابناء الشعب وصغار يقراوا المدرسة العمومية وتهمنا مصلحة التلميذ الفضلة ولكن زاد وقت اللي جي انت قرار احد الجانب تقول انه مدرسي السنة الاولى والسنة الثانية يقولوا نحن الدرجة الثانية والتحضيري شصحوا مطالبين خمسة ايام عمل احنا قولوا دي معناها بش يكون بش يمثل معناها عبء اضافي يتحمله المربي بطبيعة الحال المربي هو يكون عنده معناها يومي عطلة اكثر الوقت تقع عنده اليوم عطلة معناها عادة اغرب الاوقات شي يكون فيه مثلا لقاءات بيداغوجية تكوين كذا يعني براتيك مو معناها الان مش يصبح معناها مطالب بالعمل تقريبا معناها عبارة اسبوع كامل فما تراجعات قدامنا احنا الخوف اللي تعمل فيه سلطة الاشراف الخوف غدوة نرجع ناخدمو 20 ساعة وممكن حتى اكثر من 20 ساعة هذا معناها الخوف للامانة نحن معناها نحسر احنا في بلادنا المربين للاسف يعني كنشوفوا تصريحات السلطة وفي ويت والواقع الاخر في ويت واقع المدارس في ويت الوضعية المالية للمربين احنا مدام ما نخجلوش كيف اليوم كيف نطالبوا قلتها ونعودها وكررها انه نطالبوا بتحسين ظروف المربي المادية فرنا اليوم اختي سامحني باش نقولها معناها للاسف فرنا المربي اليوم يعاني الخساسة في الجمرة راه ماهيش معناها كلام ولسه شوية قراو بالحق الناس للظروف المادية للمربي احنا نعرفوا توا في السياق عام تاع تردي مخدرة شرائية واغلاء معيشة وغيره ونصف العايشين وهذا وحاسة به فما بالك اليوم وضعية المربين راهي اختي راهي الحقيقة راهي وضعية كارثية وراهو ما يسوقوا توا هما هو دروس خصوصية والمربين مش مربين راهو اختي الكل يعملوا دروس خصوصية
0: صحيح
1: ومش مربين الكليك اختي راه ما يعني ظروف ما جيدة راهو بالحق نحن راهو المسألة المهنية أصبحت اليوم شغل شاغل شو معناها مربي معناها سيد كامل يعديه يعني يعلم بيه ربي معناها على أعصابه بين معناها قطاع سيارة كهربائية قطاع الماء مش موجود ووضعيته المادية يعلم بها ربي اليوم نحن في دخول صغار معناها تعرف أنت معناها المصاريف الإضافية اليوم بالحق معناها نأكد لك أن جزء كبير من المربين ناس عاجزة على تسديد نفقاتها اليومية وهذا يرى ونعود نقول لك ما هوش معناها كلام مو بالتصوير هذا الناس يعرف الناس اللي يعرف واقع البيت واقع المربي وما يتقاضاه المربي يعرف هو اليوم الوضعية المادية للمربي راهي معناها سيئة وسيئة جدا باش ما نقولش آخر يزيد عليها أنه معناها المستحقات المالية لا معناها ما تسلوفش بوقت عنها فكل قيل نحن عنا اليوم العودة مدرسية المفروض عنا منحة عودة مدرسية الأصل في الأشياء جمر أن تصرف في الوقت هذا ليش؟ باش المربي يلقى باش يعمل اقتصاد لقسمه باش المربي ياخذ معنا حاجياته القسم من ميدعة من محافظة من مستلزمات يعني العمل اليوم منحة عودة مدرسية أخت جمرة إذا كانت صرفت في وقت باهر تصرف يعني في نصف نوفمبر يعني شهرين بعد
0: الرونتري
1: بعد عودة المدرسية معناها في نحن المربين عندنا معناها منحة فقط معناها تعتبر مقبولة ونبدأ نستنوا فيها يعني تصرف بعد العودة المدرسية بشهرين أو أحيانا وصلت تصرف يعني حتى في ديسمبر الحقيقة معناها الوضعية اليوم مش باهية احنا ما سامحني متواجدين مع اخوتنا زملائنا في مندوبية جهوية التربية المادية للتعبير عن غضبنا للتعبير على رفضنا للفصول المكتظة للتعبير على يعني رفضنا سياسة التسويف والمماثلة اللي تنتهجها وزارة التربية للتعبير على رفضنا دليل التنظيمات البيداغوجية الجديد للتعبير على حقنا وحق أبنائنا في عيش كريم وفي زيادة يعني مجزية لأن أن معنا خلي اليوم المربي يحس بقيمته الاعتبارية وتحس المربي أنه يعني معنا مرحب به ومعترف بالجهود اللي قدمها في سبيل النهوض بالمدرسة العمومية وبأبنائنا التلاميذ.
0: واضح. دونك الوقفة الاحتجاجية اليوم إن شاء الله 10 متاع الصباح أمام المندوبية الجهوية للتربية والتعليم. طلباتكم سي إبراهيم
1: مادام ما احنا شوف طلباتنا واقعة احنا يعني في بلاغ الدعوة طلباتنا مادام احنا عندنا اتفاقيات سابقة معناه وسلطة الإشراف صعدة تتمثل منها عندنا معناها مستحقات مالية بذمة وزارة التربية نتوى إلى لحظة كما قلت لك ساعات كما قلت لك منحة الريف كما قلت لك منحة عمل دوري نتوى ما فماش عندنا اتفاق زملاء اللي في التعليم الثاني وزادة ينازلوا عليه اتفاق 2023 زادة اللي بمقتضاها كانت باش تكون زيادة ب 300 دينار 26 27 28 ما وقعش يعني تنفيذه ويبدو انه وقع تنكر لي عندنا زملائنا الاثرواء يعني كما قلت لك معناها الزملاء هذوما متقدمين في ساعات العمل متاخرين في الراتب الى اللحظه يعني ما سلطه الاشراف ترفض تخفيض ساعات العمل الى 18 ساعه كغيرهم ابناء القطاع. الحقيقه المشاكل برشا عندنا بطبيعه الحال عندنا بنيه تحتيه مهتره عندنا فصول مكتظه برشا مشاكل اخت جمره يعني الحقيقه نشتركوا فيها مع خيانا وزملائنا في التعليم الثانوي. الحقيقه الوضع معناها معناها على مستوى وطني في الجهه مسبي هذا عليه نحن متواجدين اليوم قدام مندوبيه الجهوية للتربيه الماديه للتعبير يعني على غضبنا احتجاجنا على تردي ظروف العمل والظروف الماديه للمربين.
0: سي ابراهيم الوقفه الاحتجاجيه اليوم والعوده الدراسيه نهار 3 هل في الفتره القصيره هذه فما يعني امل باش الامور تتحسن؟
1: لا مدام شوف هو معناها للاسف احنا ما فماش حتى تواصل بين سلطه الاشراف كان على مستوى مركزي او على مستوى جهوي تعرف نحن معناها ما فماش اتصالات نقول لك ما فماش تواصل في ما فماش تواصل لا وزاره التربيه يعني تتفاوض وتجلس مع النقابات لا المندوبية الجهوية للتربية بتباع عنده تعليمات باش ما نشاركوش الطرف الاجتماعي كان تحرك المقل ولا في التعليمات بتاع خريجي التربية التي معناها يعني تلقى تعليم من الزملاء لكن نحن معناها ما نعرفوا حتى شيء شو ساير الزاكر معناها سامحنا ما نعرفوا حتى شيء معناها احنا حتى جينا معناها مكالمات نتاع الزملاء يحبوا يعرفوا حتى هما وين كما قلت حتى انا تلقى حركة تعرف مهم لانه اليوم بل 4 ايام ولا 5 ايام من عاد المدرسيه ثم زملاء ما يعرفوش حتى وين معناها باش يباشروا تحصلوا وما تحصلوش الناس ما خرجتش تسميتها معناها جينا مكالمات من النوع هذا لكن نحن اخت جمره للاسف عايزين ان معناها نعطيه اجابات مقنعه لزملائنا لان ما عندناش حتى تواصل.
0: وي اكزاكتومون هذا هو. سي إبراهيم إن شاء الله نجم نقول بالحلول إن شاء الله الوقفة الاحتجاجية هذه تكون أكيد اليوم باش تلقاو حل أو بداية لحل الأزمة هذا اللي نتمنوه. كل الاحترام ونعطيك كلمة الختام.
1: شكرا أخت جمرة مرة أخرى على إتاحة فرصة ليك
0: ومساعدة
1: مفاهيم والحقيقة هذايا مش رمي وجوه ورود ولا مجاملة ماهوش غريب عليكم فقط نحن يا رسالتنا لسلطة الإشراف ولا من يهمه الأمر اللي يهديكم ربي يراه أي إصلاح تربوي مزعوم خلوه راهو الإصلاح التربوي عمره ما يكون أحد الجانب راهو المجلس الأعلى للتربية مثل اللي يقولوا أنه باش يعنى معناها بالمسألة التربوية راهو تقريبا ما فيش معناها مربين على الأقل أنا نحكي في القطاع الابتدائي المجلس الأعلى للتربية ما فيش معناها أخصائيين ولا معلمين معناها ينجموا يرسموا الملامح نتاع الإصلاح التربوي احنا نقولوا راهو أي إصلاح تربوي لا يمر عبر تحسين الوضعية المادية للمربي وبالتالي تحسين مقدرته الشرائية قدام الارتفاع الجنوني للأسعار راهو زي معنا كنبقى مجرد كليب. احنا تهمنا مصلحة التلميذ الفضلة، واحنا جزء لا يتجزا كما قلت لك مدى من ابناء الشعب وصغارنا يقراوا في المدرسة العمومية مع غيرهم في فصول مكتظة توصل 40 تلميذ، يقراوا يعني في بنية تحتية منكرة، في مدارس ما فيها سور، في مدارس آلة للسقوط. ندافعوا نحن على المدرسة العمومية أختي، لكن نحن زاد ندافعوا على قوة أبنائنا وندافعوا على حق المربي اليوم في عيش كريم وفي يعني معناتها أجور ومنح محترمة تخليه المربي يخدم ويبسع ويبتكر، ما تخليش المربي يمشي لمدرسته وهو في وضعية نفسانية كما في الكراهة وكما في توفير يعني المستلزمات لصغاره وللأسف هو عز عليه.
0: واضح، يعطيك الصحة سي إبراهيم، إن شاء الله صوتك اليوم وصل وإن شاء الله بالتوفيق ليكم، وإحنا نتمناو ديما عودة مدرسية تكون ناجحة وتكون خاصة مؤمنة بالنسبة للأستاذ المعلم وكذلك بالنسبة للتلميذ. شكرا ليك سي إبراهيم.
1: شكرا مدام جمرة، ومعكم طيب.
0: شكرا ليك، إلى اللقاء. وقفة احتجاجية أكيد لقطاعي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي كذلك اليوم إن شاء الله 10 متاع الصباح بالمندوبية الجهوية للتربية والتعليم.

مهدية على 105.5 FM مهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مانا مقدم فسو غبهوي دمع سخونة تقتل شيطان متبرد غلي علي شوي خليك عندي موالف ببليهو قلبي لك ذهي للكرتوش حتى يخرج العدل اللي فيهم معايا ربي كانهم مجيوش.

0: على الامف.
1: مواصلين معاكم المشوار العشرة وثمانية دقائق يوم الخميس، موعد قار للقناص، برنامج القناص مع حاتم جلاصي اللي حل البيبان للمستمعين والمستمعات وين ما كانوا. 93 213 219 باش تشاركونا مشاكلكم، ارائكم، مواقفكم، حتى حكايتكم اللي صارت وتحبوا تحكيوها في القناص. اكيد البرنامج هذا للمستمعين الكل. 93 نعاود 213 219 مع حاتم اجلاسي. اليوم نحب نرحب بزميلنا الصحفي الاعلامي المتميز اللي عنده غيبة. قبل ما نرحب بالقناص اكيد سي نزار بن حسن، صباح الانوار.
2: صباح النور، مرحبا.
1: شنو احوالك؟
2: لاباس.
1: توحشناك سي نزار.
2: كنت ما توحشتك طفيت لي انا
1: قلت قبل
2: البرنامج مزمر عليكم الكل.
1: شهري
2: مرحبا بك اخويا نزار، حتى اللي فرحان بيك.
1: القناص حاتم جلاسي، صباح الانوار ونورتنا.
2: منورين الناس الكل ان شاء الله، وربي يحمي البلاد والعباد قبل كل شيء. ومرحبا بكم الناس الكل في اي موضوع تحبوا تحكيوه وتحبوا توصلوا للمسؤولين، سواء هنا سواء في تونس سواء في اي بلاصه، عندكم 93 213 219. فما العوده المدرسيه، فما التور، انا نعني في الماء وفي الضوء وفي المياه المعدنيه نحكيوا فيهم شويه زاده اللي عنده فيهم مشاكل. عندنا برشا مواضيع، عندنا حريه الصحافه، علاش بحذانا سي نزار مش هيك، علاش باش نحكيو في برشا مواضيع، حتى الشاب زاد فما زاد مواضيع اخرين، شفت برشا حاجات اللي يلزمنا نحكيو فيهم هنا في كل بلاصه. خويا التليفون محلول، مرحبا بكم الناس كل. يعني باش نبدا بك انت خويا نزار. اي ابدا شرميك الكره ليك انت، يعني باش نتملص منها الحكايه هذه، يزيني قضايا
3: حقك.
2: لا لا لا لا، تعرفنا احنا احنا نحبوا بلادنا
3: بكل
2: تأكيد، ونحبوا الاعلام هذا، ماناش عاملين منه له مورد رزق، ويعرفوا جماعه الكل اللي هنا معناها هذه عباره على مصدح نوصلوا فيه في صوت المواطن،
3: لحق المواطن في
2: المعلومة، ولحق المواطن في المعلومه هذه اللي يلزمهاش تتنحى جمله. ورانا معناها الاعلام قاعد يعيش في اصعب فترات حياته من مدة، معناها تعبنا الحقيقة، معناها حتى الاشهار، حتى اللي تعرفوا الوضع الاقتصادي كي يتعب الاشهار يمشي معه، والإذاعات احنا الجهوية راهو تعيش كان بالاشهار، كان بالاشهار، ماناش لا جمعية باش نتلقاو تمويلات لا حتى شيء، هذا كان الاشهار، الاشهار وكاو، حتى العموم ما يعطيوناش عنه، الاشهار الخاص والخواص توا تعبين، واغلبيتهم شو باش يعمل معناها؟ توا المواد الاساسيه اللي باش يعملها الاشهار ماهيش موجود. معناها صعوبات ماديه كبيره تعيش فيها الاذاعات الكل من كبيرهم لصغيرهم. احنا على الاقل اقل شارج قاعدين نتعاونوا الناس الكل، عباره على فاميليا، نتعاونوا على خاطر نحبوه الاعلام هذايا من 2012 احنا واحنا نحاربوا. والقصة معناها طويلة يعني، ونزار خاصة خاطر بديناها من اللول، من اللول، من نهار اللول يعني ونزار،
3: والمفاوضات اللي صارت مع الهيئة المستقلة
2: والرخصة
3: الإعلام السمعي البصري والرخصة واستوديو سوسة، وبعد لازم استوديو المهدية، وانطلاق البث من المهدية، والفريق الأول والفريق الثاني، الحاصل تجربة
2: وشهر يا قدام الهايكا وشهر كامل
3: وقاعد جي في شكل فيلم ولا مسلسل
2: والحمد لله
3: والحمد
2: مواصلين والميكرو هذايا بقدرة ربي ديما يمشي. خويا نزار خلي لك المجال.
3: المجال بطبيعة الحال في حضرة الإعلام وحضرة صاحبة الجلالة ما نجموش ما نتكلموش على حرية الإعلام. احنا في ثورة 14 جانفي 2011 ما كانش فما إعلام، كان فما إعلام موجه لصالح سلطة حاكمة وحزب حاكم، كان المواطن ما عنده وين يوصل صوته، ما عنده وين يتكلم.
2: لا توصل صوتك للمتراك
3: بطبيعة الحال، بطبيعة الحال، وشفنا المئات والعشرات بل الآلاف اللي تعرضوا للهرسلة وتعرضوا لمختلف الاعتداءات من أجل أنه باش يوصل صوته على حقه مش على حاجة أخرى. وقتها في ثورة 2011 رفع شعار حرية الإعلام ومارسنا حرية الإعلام وأنشئت المؤسسات الإعلامية في أغلب الجهات، ولا فما إذاعات جهوية ما كانتش موجودة، كفما إعلام عمومي وشوية إعلام مقاومي ياكل في العصا هذا.
2: لا ولا ولا إعلام، لا الشركة شكون عامله؟ عملته العائلة السلطة قبل.
3: المفيد ظهرت الإذاعات الجهوية، ظهرت برشا حاجات. اليوم الإعلام للأسف يعيش في حالة من الصعوبة. اليوم الإعلام المكتوب تقريبا شبه مفقود، يحصر على الجرائد، أولا لأنه الإنسان ما عادش يتواصل مع الصحيفة الورقي ولا يتواصل مع صفحات التواصل الاجتماعي ومع الهاتف الجوال والبي سي. ثانيا الإذاعات تعيش في واقع اقتصادي صعب جدا، رغم كل مرة نوصلوا الحلول، نوصلوا بعض المفاوضات، نوصلوا بها لحلول ترقيعية أو جدول الديون، ديوان الإرسال الإذاعي، أو محاولة في مراجعة جزء معناها من المعاليم متاع خلاص الديوان الإرسال الإذاعي.
2: هي غالية على
3: اليوم. رجعنا للنقطة الأولى، رجعنا وين كنا، كلمة الزعيم بورقيبة الله يرحمه، رجعنا وين كنا. الوضعية اليوم أصبحت وضعية صعيبة برشا. ما زاد صعوبة الوضعية هذه أنه اليوم عندنا مشكلة أولى، أن الإدارات بشتى أصنافها لا تتعامل بشكل جدي مع الإعلام. وقت الإعلام نجم يكون صوت للمواطن، نجم يوضح للمواطن. اليوم المواطن يشتكي في وسائل الإعلام، ولكن أين رد السلطة على تلك الشكوى أو توضيح السلطة في علاقة بذلك الموضوع؟ اليوم
2: لا مبالاة،
3: لا مبالاة بالمؤسسات الإعلامية الجدية والقانونية. اليوم للأسف الشديد نشوفوا أنه بعض ممثلي السلطة يتوجهوا لفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي لصفحة
2: ويسميه روحه ما فاهم زاد،
3: أي لصفحة ليس لها لا إطار ولا إطار قانوني ولا إطار
2: ولا ترخيص
3: ولا ترخيص
2: ولا بطاقة صحفية لا حتى شيء،
3: ما عندهم حتى شيء. لكن مؤسف جدا.
2: هي علاش هبش أقول لك علاش؟ على خاطر هذوك الوحيدين اللي يصفقوا وكهو معنا ما ينقدوش.
3: الجزء الثالث والمهم جدا انه اليوم الصحفيين للاسف اصبحوا مهددين في حريتهم. الصحفي اليوم ما كانوا مش في السجن، الصحفي اليوم ما كانوا في الديسك بتاع العمل بتاع الاخبار بتاع النشاط. اليوم فما مجلس الصحافه، اليوم حكينا على هيكله هذا المجال، انه اليوم تولي لما سحب الصيفه سحب البطاقه فما عقوبات تأديبية داخلية حتى نجم نقوم بها، وحنا نقوم بها في مؤسساتنا العالمية. ولكن اليوم أصبحت للأسف الشديد أسهل حاجة أنك تهز صحافي وتحطه في الحبس.
2: احنا نزار كانت
3: بتدوينات واللي نحطوا صحافيين في الحبس.
2: كانت تفكر قبل فقنا بمذيعين في أبافام موجهين سياسيا
3: وخرجنا بالطبع.
2: هذيك العقوبات معنا فقنا بيهم أصلا، مش واحد ومش اثنين ومش واحد ومش اثنين.
3: هاي. اليوم معنا من باب المهنية ومن باب هذه المهنة ومن باب شرط أساسي في هذه المهنة على المستوى العالمي وهو التضامن بين أهل المهنة، اليوم أنا نوجه تضامني من هذا المكان مع الزملاء، مش واحد ولا زوز. طبعاً محمد اليوسفي صحيح إن شاء الله القضاء ياخذ مساره وتتوضح المسألة، ولكن اليوم محمد اليوسف يعيش في حالة صحية سيئة داخل السجن إيقاف، وهذا سيء للغاية. ثم منع من الزيارة، ثم عنده مشكلة أدوية ما وصلتوش، وهذه إشكالية كبيرة.
2: هذا مؤكد ولا كلامه؟
3: هذا بتبيع هيئة الدفاع عنده ومعالت عليه هيئة الدفاع وعائلته، وهذا الكل بصراحة ما نقبلهوش في الوقت الحالي. احنا اليوم نؤمن أن نتنفس حريات، فهمني؟ فما الحد الأدنى لازم يكون موجود، ولكن مش محمد يوسف كاو. اليوم عندنا زياد الهاني اللي عنده حكم بالسجن من أجل تدوينات، اليوم عندنا هيثم المكي، مراد الزغيدي، برهان بسيس وغيرها وغيرها وغير. وأنا عندي جلسة نهار 24 المقبل.
2: نسيت الهاني سبع قضايا.
3: وأنت زاد عندك قضايا مرفوعة، فهمني؟ يعني اليوم
2: يا أخي شنو تو؟
3: الإعلام دوره الإصلاح. انا وقت اللي كشفت قضية فساد في هذا المنبر تعرضت لمحاولة قتل.
2: اي وين شاهد على ذلك؟
3: ولما اشرفت على وضعية انتهاك صارخ لحرية الطفل وحماية الطفل مهدد. اليوم نعيش في قضية في طور الخمسة غيابي ابتدائي استئناف تعقيب وطور الخمسة لمدة 6 سنوات.
2: وين يا اخوي هذا كيف كيف كلهم القضايا معناه تجيك انت لهنا في الإذاعة على هنا يجي مدير جهوي للصح ويجي نائب شعب وناخذوا في التليفونات والتليفونات الناس تحكي معناها شو فما اخلالات مثلا في المستشفى ولا كذا تجي تلقى عندك شكاية وشاكين بيك تجي تمشي تنقض تقول راه فما مثلا في القسم الفلاني فما اخلالات وبالفيديوهات بكل شيء
3: يشكي بيك. الصحة هي اضافة خنفيفها اخويا حاتم. سؤال يطرح وقت اللي يجي مواطن يقدم تبرعات لمستشفى تخي نقبلها ولا نرفضها؟
2: قالك كذبت المدير
3: ورفضت في مرحلة أولى ثم دخل جمعية الأطباء الشبان عن طريق الدكتور ذاكر وقبلت تلك التبرعات ولكن لم يتم تقديمها لأي قسم. انت اليوم عندك قسم استعجالي لكليماتيزور سنترال فيست
2: ما يقطر
3: قداش عمره الاستعجالي
2: جديد
3: لفونتيلاتور اللي تبرعوا به وزعها مع المرضى حطهم في اللي شامبر
2: لا
3: مشكلية كبرى الفريجو حط على الاقل شوية جلاسان مش تمشي باش تلقى جلاسان عندك ناس عندها ضربة شمس وغيره وغيره ما عندكش وين تحط جلاسان في سبيطار بذلك الحجم
2: هو بتي عندك قالك يلزم ترخيص يا نزار راهو مش اي واحد يجيب تبرع معناه نقبلوه ديريكت اما احنا وقتها في حاله استثنائيه حتى التراخيص تنجم تكون حتى بالتليفون اخويا هو فما نداء قاموا به معناها الاطباء الشبان وفما شكون متبرع جاء من بعيد برشا من اللول رفضوه اخي هما هبطوا تصوروا هو معناها احنا حتى متداول معناها وجيه ذكار هبط قلنا راهو كذا كذا وغير معقول كان الحكايه صحيحه طلعت هي الحكاية صحيحة معناها عطلوهم برشا وبعد يظهر لي منيش عارف معناها بعد ما صار اللي صار في الفيسبوك وكل شيء قبلوهم ولذا احنا رانا إذاعة جهوية مرخصة وبالصحفيين متاح وببطاقاتهم معناها معاش نبطلوا الخدمة معناها
3: مجموش نكونوا شهود زور للمواطن في ولاية المهدي
2: ما نجموش ونتحملوا ونتحملوا
3: فهمني
2: نتحملوا فما قضاء عادل بقدرة ربي ديما يوصف
3: المسؤول مش عاجبه كلامنا يتوجه للقضاء والقضاء نعرف
2: ينصف فينا ولا باس الحمد لله
3: القضاء ينصف في الاخر ولو حتى بعد حين ينصف فهمني ولكن ان باش نكونوا شهود زور او شهود صمت على اخلالات فلا غير منطقي وغير
2: مقبول وما نعم ما نقبلوش احنا معناها حتى تاريخنا في فهم معروف من النهار اللور رانا احنا اذا تنقض وتقول فما خلل ولواش احنا ننقض اخي على ما باش تتصلح الامور احنا نحب بلادنا تتصلح احنا اذا جهوية تجي مثلا الدولة تعطيك ترخيص راهو صعيب برشا نتاع اذاعه راهو مصدح راهو مو سهل باش تعطيه
1: مسؤوليه
2: راهو واش نقول لكم راهي ماهيش سهله هي مسؤوليه واحنا الحمد لله قدها من نظافه من اللي تحبوا انتم اما يا خويا من نجموش هذا احنا باش نعديوها كان فن نعديوها كان حاجات معناها السماء زرقاء والعصافير تزقزق تبدا فما ازمه نتاع ماء نقول وراه فما ازمه نتاع ماء فما ازمه نتاع نقل فما ازمه نتاع نقل فما ازمه في السبيطار نقولوا فما ازمه في السبيطار في الطرقات حفر نقولوا حفر راهو صوت وصور راهو هذيك خدمتنا احنا نوليو متعرضين للقضايا كل نهار وانت في المحكمه كل نهار وانت محامين معناها هرسله كبيره انا ما نكذبش عليك خويا نزار يمكن فما حاجه حكيتها لك انا راني شكيت لي رئاسه الجمهوريه وشكيت لوزيرة العدل وشكيت الكل وحتى وزيرة العدل أنا نحكي على احنا ام اف ام معنى كتبت مراسلة للمحكمة المهدية وسألت على حكاية الهرس للقاعدة صارت لنا في مفاهم وفي شخصي وفي شخصك وفي شخص الكل. الحقيقة معناها راني تحركت واني زاد ندافع على روحي وندافع على المؤسسة هذه اللي خدمناها بدمنا. احنا راهو ما يخفاش عليكم اللي زاد تفكر وقتك السلفيين وقت اللي كله مهدين بالقتل بكنا والجيش يحمي فينا والأمن يحمي فينا قدام الإذاعة وفي الليسة محطوطين للتصفية. أخي احنا شكون؟ احنا أعلام رانا.
3: ونتذكر حتى
2: والتهديدات
3: الدعوات اللي جاتنا من أحزاب سياسية معينة وأطراف معينة. إيه جاو؟
2: جاونا
3: بس هلينا حتى
2: ولا رانا لبس بينا مما لا أما تقعد مصخ يا نزار
3: بكل تأكيد.
2: وتعرف مقبلناش جملة بالرغم جاء رئيسهم وجاءوا بالثقل متاعهم وكراب وموفوا عندهم حتى السلاح. يعني هو يعرف خاطر نزار حاضر معايا وراهو عرضوا علينا معناها ادخلوا معنا برك وعود كبير والله لقبلنا وللتاريخ والحمد لله ونقعد ونضاف ولا رانا توا منعوتين بالصبع. الفلوس تمشي وتجي راهو الفلوس الحمد لله الواحد ايش اخر هم عشنا ولباس
1: والحمد لله
3: ولد عائلة المواطن البسيط في المهدية والمنستير وجودها منسوسة. المواطن البسيط اللي في حي شعبي ولا في حي راقي يتنقل يشوف في خبزة صغار واحنا صوته هذا هو.
2: ما جاتنا بارشة عروض متاع بيوع ايجا تحبش تبيع ايجا ندخلوا بشركة فما كذا ليه احنا راهو هذا يحب حب غرام يا رسول الله غرام ورسالة ورسالة. احنا تو ايجاو تو اتتلقاو الدروج معبي بلا بشي بشي قاعدين من الاعانات المدرسية الاعانات في رمضان الاعانات في العيد الاعانات في عيد الكبير في الختان في رمضان فا فا فا فا فا ولا كاني مؤسخة
3: مجات ناس ناس تحب تشري وتحب تعطي فلوس وتحب
2: شو مجات ناس تجات لنا
3: وهو مؤخرا زادوا اقولوا على في العلن
2: اي
3: ومن بعد يقول لك متدخل في الخط التحريري. لا لا خط التحرير ما يتدخل فيه حتى حد وتأكدها حتى حتى مش لصي ما يتدخلش
2: والله لن دخلها في خط التحرير.
3: الخط التحرير للفريق العامل فقط.
2: يعني شو عمل فاش قاعد نعمل انت مصدقك في البرنامج
3: تابع في تابع الفريق
2: اي تابع الفريق اما باش تقول
1: هو يقصد كمولة
2: اذاعه يعني مؤسس الاذاعه وعندي كلمتي ميل خط التحرير عنده ماليه فما رئيس تحرير فما مدير فما كذا فما ناس تحب ولا تكره يفهموا أكثر مني برشا في الصحافة. أنا راني مؤسس راني إعلامي راني بطاقتي بكل شيء أما هما أخويا فما ناس نزار عنده خبرة معناها قد يمكن بثلاثة مرات عندك سنوات تو كانني من 2012 نزار قبلي برشا من عهد الوقت النظام القديم وصار فيه ما صار معناه. على كل خوي نزار احنا مناش مؤخرين مناش مؤخرين واني عندي ثقه في القضاء وراه واللي يعمل
3: ان شاء الله ينصف.
2: نزار باش نقول لك حاجه اخرى زاد صحافي مش صحافي اللي يعمل زاد واللي يدخل في الميكماك بالنسبه ليا اللي عمل لي خلص راهو راكي تبدا نظيف كي تبدا نظيف حتى كي تصير لك تجيك بلطف هاو شكون اللي يضرب الا بالحق معناها يبدا عنده طبيب اموال يبدا عنده اموال خارجيه
3: الهدف
2: عنده منظمات مشبوهه نعرفك انت تو انت مش تحكي
3: المال الاجنبي موجود منظمات دوليه وجمعيات
2: تدخلوهم حتى انا هبطت البارح الحكومه التونسيه دخلت جورج سوروس شكون قبلوا فيه
3: سامحني تو انت ولامس في مكتب التشغيل في المهدية تكريم متاع ناس خارج من دورة تدريبية ليش كون عملها الدورة تدريبية في باي بأموال باير دوفون أجنبي
2: كلها باير دوفون أجنبي
3: لا انت مشاريع اللوار أطلانتيك شو تسمى فلوس تونسية في فرنسا بعد جباها
2: مو جورج سوروس تولي حكاية أخرى
3: تولي حكاية أخرى بالطبع
2: الحقيقة معناها إذا كأني عندي
3: الشيء المتأكد منه أنه على مستوى بلادنا المال الاجنبي مراقب عن طريق البنك المركزي
2: تو على الاخر تو على الاخر
3: لا عنده سنوات تم المراقبه بشكل دوري من طريق البنك المركزي راه فلوسك تدخل من الخارج
2: زاد يعني زاد
3: سسرى بلوكي في البنك المركزي تثبت الساعه من مسارها
2: فما تحت الطاوله زاد
3: فهمني اذا كان فما اخلالات
2: يتعمل
3: هيكل على مستوى وزارة المالية وعلى مستوى وزارة الداخلية وعلى مستوى البنك المركزي قادرين انهم يكشفوا مصادر هذه الاموال والاهداف من استغلالها. ما عدا ذلك اخويا احنا نحب فلوس الخارج للمصلحة العامة ماذا بينا مرحبا به، اما في حدود انها تنفع الشأن العام وانها تكون ادارية وعلى مستوى هياكل الدولة واضحة المعاد.
2: صحيح، على خاطر هما يدخلوا لهم من الاول ثقافة وترشوا وبعد يدخلوها، معناها تولي الدفاع على المثلية الجنسية، الدفاع على المخدرات، الدفاع على كذا. وزيد أنا راني تبعت برشا وعملت برنامج كامل أنا كنت بفكروا على الجمعيات، فما راهو فما لصخ باش ما نقولوش الناس الكل نظار، اللي يعمل عندي يعني يخلص، اللي يدخل فيه الميكماك هذا يخلص ونظيف ربي ديما ينصر. يعني حتى كيف باش القضايا هذوما ما عند المؤسسات لهنا ما يحبوش النقد الكل مش بيه هبط فيديو الفلاني شبيه قال كذا شبيه استدعى وقال فينا كذا طب كلام هذا. احنا في عالم الشمط في العالم 14 ولا انت كمسؤول ما تقبلش النقد نورمال كي نجيب لك فيديو صوت وصوره تمشي تصلح ولا ولا ولا, ولا تكلمنا وتاخذ حق الرد. هذا اللي كنا نتعاملوا به نزار، هذا اللي تعلمناه حياتنا كامله نخدموا كيك، تجي تمشي تعمل هيك تجري تعمل قضيه هيبه. اي انسان عنده الحق يعيش واي انسان عنده الحق للدفاع على روحه، وطونكو احنا عندنا صفه وطونكو قاعدين نخدموا معناه منظمين لا ثلب لا سبان لا حتى شيء اشكي للصباح حق. واحنا راهو ما نوقفوش والله لا نوقفوها بقدره الاله، كان الموت توقف مش باش نعمل فيها بطل ولا كذا، اما كي نبدا على حق نكبش وعندي ثقه في القضاء هنقول على خاطر انصفني في عديد القضايا انا، على خاطر يعرفوا القضاة يعرفوا واش فما وما فماش ويتبعوا ويفهموا ويحلوا وكتاب مفتوح راك عندهم معناها يتبعوك من الاول للاخر. هذوما ناس عندهم توجه سياسي عندهم احقاد كذا ما عندناش احنا بوليتيك وما عندناش حتى برنامج سياسي يعني في الاذاعه.
3: شيء متاكدين منه في علاقه بمساله التمويل انه تصريحات رئيس سيد رئيس الجمهورية وحتى البعض من ممثلي السلطة يأكد أنه ما عندهمش مشكل مبدئي مع المجتمع المدني ولا مع التمويل الأجنبي، بدليل أنه أغلبية الوزارات تأخذ في التمويل الأجنبي ويسمحوا بتمويل جمعيات ومنظمات وغيره على شرط أن يكون كل شيء مؤطر قانونيا ومعروف المصادر ومعروف الأهداف.
2: أخي سامحني تو مثلا بصراحة. الكتيبة اللي يخدم فيها سي محمد موجودة فيها بتاعك الفونداسيون بتاع جورج سوروس، أخي تو الفلوس كي دخلت له هذيك وهو حاططها وكل شيء، أخي تونس ما راقبتش الفلوس هذيك وعلى نتصور في بالها
3: طبعا مراقب
2: علاش خلاوهم
3: تحدد الأهداف علاش دخلت الفلوس هذيك شو المشروع مكونات المشروع بالضبط اللي باش يتم الصرف عليه وهتكون واضحة وتكون واضحة المعالم. هذا هو المطلوب.
2: أما أخويا ابعد عشر وغني له إني كالراجل اسم جورج سوروس برك خطر عامل عليه بحث كامل أخويا إني والله كي يعطي المليار دول كي يعطي آلاف المليار دولات منظره واسمه ما نحبش الراه يا أخويا. زادة أنت تعرف وين تحط سقيك أخويا، ربي يفرج على الجميع مش هذا. أحنا وقت اللي شفنا آخر حس كانت تفك برنامج سياسي كان عنا لهنا مناش نقول أنثى وذكر كي فقنا فما معناها
1: توجه
2: سياسي وفما حزب سياسي لا هو معناها فما حاجة غير عادية
3: وسيارات خاصة
2: تهز وتجيب وكذا ترشوه حلفنا عليه بيمين البرنامج السياسي في إذاعة مفهم من وقتها ما عادش رجعنا ليه جملة على خاطر المرة الأولى وقتها كانت تفكر في فقنا ألف النهضة عملت لنا شكون انفلتري هاي خان قول بيسير ما عادش نسمي يسبونا
3: الزينة
2: وبعد الأحزاب الأخرين ديما كل مرة هما يعملوا حد انفلتري ويدخلوا له وبعد يعطيوه وبعد لا قضية لا شيء ربي معه
3: لا أنا مشي وشهود
2: شهود لا أنا شهود بيسير شبر خلنا نمشي مرة شاهد ديما متهم يفديت من التياه خويا نزار ربي انت هنا شو الأمور في الشارع؟
3: الأمور في الشارع كالعادة.
2: خاطر ريت فما معنى ولي المادية مشى وعاين وقاء إخلالات في البلدية.
3: بالطبع البلدية تعاني في إخلالات عندها سنين،
2: وحكينا فيه برشا مرات،
3: وحكينا فيه برشا مرات، وصارت فيه برشا جلسات، وكل مرة جلسة وكل مرة قرارات، ولن يتغير شيء. دار لقمان على حال. هذه وضعية البلدية.
2: علاش؟ إمكانيات؟
3: قبل إمكانيات.
2: أنتي مرة خطيتي، أنتي مرة حكيت على شبهة فساد وقتها وتهددت بالقتل وتو ظاهرة.
3: لا، ومؤخرا في أول الصيف صارت سرقة أخرى مماثلة. موقوفين ديجا. كيف كيف زاد محجوزات؟
2: محجوزات فساد كيف كيف سرقة من الواحد من البارك.
3: لكن اليوم إشكالية بلدية الشابة هي إشكالية إدارية أكثر من هي حاجة أخرى. إشكالية إدارية أكثر من هي حاجة أخرى. اليوم بلدية تشوف عدد المقبلين على التقاعد. المصلحة الفنية فيها أربعة: واحد تم إدماج وإدماج ميزان جديد، وثلاثة اللي باب الفايدة يتقاعدون في في في ظرف سنتين يخرجوا الكل. معنا بلدية الشابة ستكون بدون مصلحة فنية.
2: متى يعوضوهم؟
3: وقتاش؟ تصير باساسيون ولا ما تصيرش؟
2: يلزم ايه.
3: نورمالمون من تو. مصلحة النزاعات الموظف مازالوا أقل من العام ويخرج. اليوم المفروض يكون نزوز في مصلحة النزاعات. الحال المدنية خرجوا. للأمانة أحد الموظفين الحال المدنية كان احتفل بزواجه منذ أيام. إن شاء الله ربي يبارك له. إن شاء الله ربي يهنيه.
2: ربي يبارك.
3: خرج شكونش؟ أتوقع اليوم الحال المدنية في رونتري سكولير موظفة وحيدة
2: سيكن.
3: تعمل في التعريف باللمضة ونسخ مطابقة الأصل وكل شيء.
2: والله اللي في الجيشيات فما اللي يعانيه وراهو.
3: موظفة
2: تبقى ديما موظف، تبقى تلقى
3: فيها
2: تروح جيشيات تلقى ديما
3: جيشيات طويلة عليه الصف. فهمني؟ عملة ما نحكي لكش على الوضعية. اليوم فما عملة في بلدية شاب عندي بسنين ما خذوا شكونش. سنوات. بدون عطلة سنوية
2: في البلدية.
3: أي
2: تعبيه
3: أخي موظف عامل يهز كل ليلة في الفضلات ويطيش وحالته حليلة. فهم ما ياخذش كونجي حقه معناه. فهم
2: معناه الإمكانيات وحاجة أخرى راهو توا فما
3: بلدية تحكي فيها عن ضف، والوالي يمشي لها يحكي فيها عن ضف. ما فيهاش رئيس مصلحة نظافة؟ لا يوجد رئيس مصلحة نظافة.
2: أباي
3: ما فماش.
2: يبقى لي فاش تحكي انا؟
3: نعملوا شيف دو بارك وشيف ديكيب وشيف دو كذا وشيف كثر من الشفاء. كثرها من المسؤولين هذوكم.
2: المسؤولين السعيرة. والمسؤولين بيدهم تو
3: راهو
2: يسمى يسير في بلدية.
3: كاتب عام بلدية.
2: ماهوش رئيس بلدية.
3: يدخل الصباح للبيرو يجي رئيس مصلحة النظافة يمد له تقرير. هزينا 5 طرانت زبلة من الحومة الفلانية و6 طرانت من الحومة الفلانية، والعامل الفلاني جا في وقت، والعامل الفلاني ما جاش، والعامل الفلاني راه تركتوره في سد وقت تاخذ اجراءات. انت كاتب عام خي، انت كاتب عام بلدية
2: باش كاتب عام مسير
3: باش تخرج مالي ساعتين متاع الليل تشوف شكون جاي يخدم شكون ما جاش. هذه خدمة رئيس مصلحة نظافة بلدية شبة. ما فيهاش رئيس مصلحة نظافة
2: الحقيقة. راه تعرف تو باش تلوم بلديات يعني ساعات نجي نلوم العدل. راه حتى راهم ولاو خايفين راهم القرارات. راهم ماهوش رئيس بلديه منتخب، ما فماش مجلس بلدي، ما فما حتى شيء. راهو هذم ناس ولاو خايفين من التصحاح، خايفين من قرارات الهدم، خايفين من كذا، خايفين بالحق.
3: خلي عاد انت النظر اللجنه نتاع اسناد رخص البناء والتقاسيم.
2: ها
3: اللي السيد وزير التجهيز والسيد وزير الداخليه قالوا الدوسي راهو لازم حي الزمني لا يتجاوزه وحدد ب 15 يوم.
2: وين ما فماش
3: على دوسيات عندها اشهر
2: لا ما لا باش يدخلوا الضوء يكلموا فيها.
3: انا عندي دوسي تاع تقسيم عملت فيه 5 سنين و6 شهور. هاي انا شخصيا
2: هاي
3: تقسيم 5 سنين و6 شهور
2: موجود.
3: فهمني؟ فبالتالي وضعيه شبه كارثه.
2: ايه هنا شو الحل؟
3: الحل انه السيد رئيس الجمهوريه في أقرب الأجال يدعو لانتخابات بلدية. هذه لا يبدلها لا كاتب عام ولا والي وبرا زيارة الوالي. في بالك زيارة غير معلنة؟ في بالها
2: ديما في بالك
3: الرئيسي
2: والامور اخي كي يجي رئيس ما يسمعوش
3: عطاه توصيات
2: يمشي يلبس الكوستيمات وما يخرج
3: عطاه توصياته وعطاه التوصيات وثبت وشاف وغير مشكوك باه مسألة الحزم في علاقة ببعض
2: هو حس ما قريت راه وقال له معناه كل حد يتحمل مسؤولية
3: فبتحميل المسؤوليات والحزم جيد ولكن للأسف يبقى ديما منقص لأنه فماش إرادة إدارية فهمني داخل هذه البلدية اليوم المسلخ
2: خويا مشيت شيء يحشم في الشارع الحقيقة فما برشا وسخ
3: الحشمة الكبيرة مش غادي الحشمة لو كانت تمشي المسلخ البلدية تو كيلو لحم 10 شرين
2: ما عادش عندنا جملة احنا ما عندناش في المهدية كنت
3: لو كانت تمشي البرت الشاب وتشوف السوق سوق الجملة تو ما عادش تاخذ الحوت خلي عاد سوق اليومي للأسماك في المدينة
2: تحكي على وساخ
3: لو ساخ أصبح مقفر معناها اعتبارة بني مهملة كما جاش فيها جزار صديقنا موجود ومعروف بحب الناس ليه وطريقة خدماته وحاجات اللي قدم فيها راهو سكر المرشي عنده على الأقل أشهر فهمني خلي الطرقات المكسرة خلي الإنارة خلي عاد مشاكل الشاب الأخرى هاو مأسره للشراب هاو قصران ضوء أبرك شوية الأيامات المواد الأساسية
2: سمعني الماء المعدني تشبين الماء المياه المعدنية كلموني من الشاب فما جروسيس قال لي راهو فما هاو باش نعطيه لك خلي فما عصابات تجي تشد الصف نفس الوجوه كل يوم يبدأوا بالعشرين قال لي كل واحد ياخذ ستيكه زوز ويولي يتعارك وبالصيف يزيد يفك وخلك بعد في الحوم بالمتوات ويبيعوا في السيكة بسبعة وثمانية ليه والناس تخدم ما تنجمش هما يجيبوا الصباح خلنا نفسر لك الصباح يجيبوا الماء في مغازنات مغازات العامة بكلهم الحوانت ما عادش يحبوا ياخذوا على خاطر من مشاكلها اكثر من ولاد كلها محاضر ولاد يزموا ما عادش يساعدوا الماء اصل يجي فيه صعيوفه وتولي له مشاكل في المغازات الكبرى ضمن راهم يجيبوهم الصباح والعباد وقت تخدم في الادارات وغيره
3: وقتاش باش ياخذوا
2: وقتاش باش ياخذوا الناس الماء التو فما مشكل في الماء
3: وشركات المواد الغذائيه يجاهم سومي ولا دو سومي فما شركات معينه ويتم بيعها لاصحاب الباتينت طبق الدروغ ستور في كراس الشروط بتاعه ياخذ ماء ولا ما ياخذش
2: ياخذ ماء
3: لا للاسف انا ما يبيعولوش باعتبار كراس الشروط
2: كيفاش هاو الكل ما عندهم
3: فما اشكالي فهمني والطرحه في مدينه الشابه في علاقه ببعض الوضعيات باهي فما خواص انا مواطن عندي شكون مريض بالسكر في الدار حنا ناخذ نوستي كمان اش نعمل ولات اشكاليه كبرى الحوانت يهز صار حانوت اذا كان هز 10 ستيك ولا 20 ستيك كمان وحطه في حانوته ما يفوتوش نصف سعارة
2: هذا كما تعمل مع الوقت
3: خلي عاد البلايص الاخرى المجاوره المدينه اللي عندهم الماء في الذروه راهو عندهم الماء لكن باسعار ما شاء الله
2: قديش الستيكة بقى؟
3: وصلت الستيكة بنص فيتر اللي فيها 12 دبوسة وصلت تباعت سعر جملة بسبعة دينارات وثمانينية وانا حاضر عليك
2: تشرف يا اليوم يكلموا فيها كي العادة ها
3: فهمني
2: كي العادة يكلموا فيها دبابس غالية والدنيا غالية وستيك غاليين
3: القهوي ما عندهمش
2: تيادي ندبر بالصيف هاو بش نقولها بقالطة ومكرين وبالصيف وحد يحد نهاري ونلهي فريقي صابون وهي برحمة والديك وبالباتين ده وبالفاتورة راهو احنا راهو احنا راهو احنا نمشيو للتجارة بصيبنا عليهم يلزم راهو الجروسيس يبيعنا باش ما نقفوش اما شوية شوية شوية شوية هذيك هي كان تخرجهم في النهار شوية
3: لكن الحاجة الجميلة الموجودة في مدينة الشاب ورجعت تقاليد قديمة لكن الناس اللي عندها
2: تسقيات
3: ويخرج لك واحدة قدام داره
1: اي والله
3: ويبدأ يبردها ويحط عليها ورقة الماء مجانا لعابر السبيل
2: اي برشا نصلي على النبي شفنا برشا راهو مشات مزيانه برشا فما حتى ديكروسيس عطاو الماء بلاش
3: تونسي ديما
2: راهو رحمه راهو احنا راهو نصلي على النبي فما المدام هذه على رجلها تحرق شكرواه هكا
1: اي
2: وعندها اربع صغيرات راهو فما ناس راهو بناولها دار كامل بالالومنيوم نتاعها بالبني شراولها الارض راهو هذه نمشي نصورها، هذه احنا معنا فيها مفاهيم احلام سليمان، راهو ارض وبني والمنيوم واثاث، والحمد لله هنا دويرتها تعمل 66 كيف دار كامل الكل معنا ما اصحاب الخير معنا، وديريكتومون معاها هي. راهو احنا راهو ممنوع علينا ناخذوا حتى فرنك، شدوا في بالكم راهو بالقانون. شفتوا هذا العامل فيها جمعيه ويبدا يلموا ونمشي اني نوصل وترى شنو راهو اني حتى كي يكلموني يقولوا خو قولوا مستحيل هاو يعرفوا الناس كل لنهار خذيت فرانك ولا منبع عليهم، لان حتى انسان يحط ديما ديريكتومون احنا نجيبوا الحاله والحاله هذيك يعطيوها ديريكتومون من غادي لغادي واسطه خير لا اكثر ولا اقل. هذاك هو القانون شي يقول راهو برشا الحق ويقال، حتى فما شكون ياخذ في الاعانات للاسف الشديد والله، حتى في العيد يجيب صغيراته معاه يحرمهم ويمشي يبيع كدبش.
1: اي
2: تو الواحد هو عمل الربي، اما والله عيب عليك تجيب صغيراتك توريهم كدبش تخليهم هم محرومين وبعد تمشي تبيعوا كدبش.
3: وهذا كل
2: وفي العوده المدرسيه كيف كيف كراتب يمشي يبيع الكتاب،
3: وهذا كل بالطبيعة في انتظار تشكيل الهيئة الجهوية اللي هي الأحمر التونسي اللي إن شاء الله صارت الاتصالات باش يكون فما تعاون
2: معنا
3: لكن في انتظار تشكيل هيئتهم الجهوية، لأن اليوم الهيئة الجهوية ما زالت
2: مالا الهلال الأحمر راهو من
3: الهلال الأحمر عندنا ثقة فيه، عندنا ثقة في المتطوعين نتاعو وبودنا أنه تجربة
2: نتعامل معها
3: جاتنا مشترك تكون موجودة وتنجح، لكن في انتظار تشكيل هيئتهم الجهوية إن شاء الله في القريب العاجل نتواصل بطبيعة الحال باش نشتغلوا مع بعضنا في هذا الشيء.
2: ربي خلنا ناخذ تليفون ليه وسي إبراهيم الأشكال خلي يدخل عنده حالة اجتماعية باش يحكي عليها، لازم نوصلوا له بصوتهم زيادة على خاطر سخفني برشا الوليد هذا صغير مسيكن ساقه في حالة ومنيش عارف أنا فما شكون طلبني وقال لي نحب نعاونه وخلي يزيد يعرف على الحالة هذه. الحقيقة تقلق برش تقلق أنا كي نرى وليد صغير وفي عودة مدرسية وساقه معناه باش تمشي هيك واحد الواحد يلزم ويتحرك ليش حتى كذا قوله خلي يدخل سي
1: محمد قرر أزمة الماء في الشابة رجعت أكثر من أول الأزمة.
2: سي محمد وقرر متابعه فيه
3: أزمة ماء وأزمة
2: خلي يدخل
3: ضوء وأزمة كذا وأزمة كذا وإحنا لاهين بستين تونس محسنين مش عارف.
2: لا بربي شفت بربي إيه خلنا نحكي فيه الموضوع تو بربي تو قضية متاع شذوذ جنسي ولا لواط وخلنا نتكلموا مثال تو تردوا أبستين يا ودي الشيء هذا يا راهو إحنا معناه اللطف يا ربي ويهز عرش الرحمة وأخي ما فما في الدنيا أما راهو موجود والحق يقال إني إلا ما نحبوش يشجعوا عليه ساعات في تونس تلقى عنا جمعيات وتلقى عنا ممولين وتلقى عنا كذا وعنا لحظة وعنا خلنا نتكلم مثالش خلنا نقطع حوايج وعنا تيك توك عنا تيك توك فيه الهم الأزرق الكل يعودوا في صغار الجيل هذايا معنا على المناظر هذه المقلبة هي حرية شخصية. أخويا أني بالنسبة لي تونس بلاد مسلمة وأني إنسان مربط راجل مع راجل هذه لا ما ما ما ما, ما تدخلش المخي وما نحبهاش تتغرس أخويا وتولي حاجة عادية. أما ما هيش إبستين راهو جرائم عشان عارف الصغار وفي واحد هذوما عزيز كبار يا فضيحتهم. أما تو فك علينا المشكله وليت عربيا وليت التحكيه وليت
1: تبسيط
2: وحبوا يهربوا على يحبوا ينسيوا الناس في الماء وفي الضوء وفي حريه الصحافه وفي درشوه معناها وليت انه يعني حكيت عليها وندمت الحقيقه والله ندمت.
3: تسريب ما حاضر في قضايا اخلاقيه من نوع هذا في التوقيت هذا انا بالنسبه لي اعتبره كان عملية تنفيس للاحتقان الموجود في برشا حاجات
2: واحنا نموت وعشناه يعني الحقيقه
3: احنا نموت كنا اليوم وقته هو مش احنا اليوم في سبتمبر شنو العوده المدرسيه الرجاء
2: هذا اللي حبيت نحكي عليه
3: انا الليسيات اللي كانوا باش يصلحوهم والمدارس باش يصلحوهم سيف كامل يضربوا في النوم
2: فين حيت هاني حيت هنا صورته وقلت لهم راهم مسوس هنا
3: المشاكل نتاع
2: نتاع المندوبيه وغيره وليت ما فما شيء
1: شفناه
3: مشاكل
2: كان ندخل الليسيات او المدارس وباش باش فما شكون باش يتكلم بعد نصف نهار غير اربع وافهموا شنو الحاله الكارثيه الا في المناطق الداخليه في الارياف المهديه راهو شيء يندى له الجبين وتتشوفوا من المارس حتى الفين تجي الكيران معناها في مارس ولا حتى بعد مارس تشوفوا انت تو المشاكل نتاع التنقل نتاع التلاميذ في الامطار وغيره ما فماش
3: الوضعيه هذه اللي صارت بصراحه اتذكر بروايه روايه الكونت كونت دو مونت كريستو الروايه هذه معروفه علاش معروفه لانها من بعد ولات فيلم يعرفوه على الاقل الجيل القديم طول الايامات مو مغرومين بجيل الثمانينات
2: موجود حتى فيلم موجود
3: اللي هو فيلم الهروب تعاطف زكي هروب المصري
2: بطولة
3: أحمد زكي وقتها قالوا عصا موسى استغلوا الهروب منتصر كعصا موسى باش يبعدوا على الوضع المصري الكل احنا اليوم لا عاد ما ولا عودة مدرسية ولا مواد غذائية ولا مخدر شرائية
2: وانت تشوف مازالوا
3: ولا حد
2: شيء لا انت سمعت
3: لا هين بصير فنان لفلاني ولا تخي من عفون
2: أخي وبحث أسمعني بحث في يخرج عادي
3: أنا نشوف نهارين التاني قرار إنه
2: وزيرة
3: الوثائق الإدارية لا
2: تنشر وتحلش فيها بحث ذي ولا تنشرت
3: محاضر في قضايا أخلاقية اللي هي الجلسة في المحكمة سرية
2: وقلت الشيء ذي راهو في المشاكل هذه الخايبه على الاخر هذه واللطف الله يعافينا ويعافي الناس الكل ويستر امه سيدنا محمد الكل منها راهي حتى في الجلسه ما تلقى حتى كان القضاه السريه احنا وليت على العلن ثواني هبطت خبر اخويا اما مش ولو يهبطوا في البحث اصل بالاسم باللقب بالكذا هو والله شوف شو نقول لك توا زادت نزار هي راهي خايبه الحقيقه معناها
3: طبعا
2: سيرتو كي تبدا فيها مشاهير واعلاميين وناس تنظر وناس ولات توا برشا راه ولات العشرات ولات فيها مغنيين اخرين وفيها ترى شنو
1: كبرت
2: هذه في الهاك السيد قاعد يصور فيهم هو بيدو قال اني ما نعرفش روحي ساعات من اليسار ولا من اليمين ولا هو معناها لطفه برا
1: واضح
2: حاسينه شفته هو ربي مبقي الستر على برشا ناس الشيء هذا موجود من القدم
3: هو شخص قام بابتزاز شخص لاخر ما قبلش عمل شكاية جابوا المبتز
2: جابوا الاورديناتور قاو الفضايح
3: كيف لكنه ليس موضع عندنا في تونس التوانسه راهو عندنا مواضيع اهم
2: نزار سامحني في الخليج ما فماش الهم الازرق هذا في مصر في المغرب في العالم اجمع واللطف ونستنكروه راهو ما نحبوش ويزم نقضيو عليه اما هذا القضاء يدبر راسه يا خويا عندنا توا امور اخرى لازمنا نحكيو فيها وابجل بكثير واهم
3: التونسي قوته اليوم
2: طيب الاتحاد حتى الاتحاد توا يهدد بضرب عامره راهي وصلت للامور مش باهيه
3: لانه وصلت الوضعيه الى حد لا يطاق اليوم فما اتفاقات بين الاتحاد والسلطه كي تعمل اتفاق انت وتمضي فيه يمضي فيه وزير الشؤون الاجتماعيه وممثلي السلطه والاتحاد يفترض انه الاتفاق يتم تنفيذه هذه اشكاليه كبرى
2: وحاجه اخرى ما علاش توا علاش ما يكونش فما توافق هكا ويقربوا لبعضهم ونمدوا اليدين لبعضنا
3: ما عادش فاهم المسؤول في تونس من اي طين اداره تونسي ولا حاجه اخرى والله صدقا ما عادش فاهم انا نسمع في الخطاب الرسمي خطاب رئيس الجمهوريه في تمشي ونشوف في نشاط المسؤولين وكأنه في مسار آخر.
2: أنا ساعات نقول ضده
3: في دولة أخرى،
2: ساعات نقول ضده
3: في بعض الأحيان، نحسهم ضده ضد الشعارات اللي نسمعوا فيها من رئاسة الجمهورية.
2: يظل يذكر هم متآمرون
3: هو تامر كل بالتآمر الله وعد. لكن الشعارات اللي سمعناها من وقت الحملة الانتخابية إلى يومنا هذا، أنا أشوف في مسؤولين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي ضد تلك الشعارات 1000%.
2: منين أنت؟ ما فهم شيء
3: بصراحة. الوضع مأساوي جدا.
2: الاتصالية خاصة يعني راهو اتصالية، راهو العباد
3: ما يوصلوش،
2: راهو العباد كي تخرج وما تحكيش معاهم راهم يزيد ما يفهموا شيء. يقول لك لا وساونا، لا قالونا مثلا صيف تعدي لكم كذا، اخويا هاو باش نصلحوا عام الجاي.

0: الاخبار لحسبنا بلديات
1: وكل ما كل ما نخدموا اعز خدمه في حياتهم
0: هي حسبنا مؤسسه امنيه بدل الرؤساء الفرق الكل رغم انهم خدموا للامانه الوضع الامني في المهديه كان جيد برابور لسنوات سابقه كان جيد لا باس فهمني لكن هذه مثلا الناس اللي عندها علاقه بالوضعيه قادر يحاسبوا ذوك اسيدي ما تحاسبوش
1: شكون قال لك ما في تحاسبوا
0: الله اعلم
1: لا مازال
0: نشوف فيه انا يدعو للشك ولكن اغلبيه توجهات اشوفها مغايره تماما لشعارات رئيس الجمهوريه وما تحدث عنه رئيس الجمهوريه من مسار كامل حتى البعض البعض من يدعي مسار رئيس الجمهوريه صدقني يا اما مش فاهم يا اما مش فاهم كيفاش يطبق ضايع جمهوري فهمني مش هاف احنا الاستاذ قيس سعيد معفوم اللي كان استاذ في الجامعه
1: تيجينا لهنا للمهدية دار ثقافة مرتين جاء وحكينا معاه وقعدنا معاه وفطرنا معاه
0: مش هذا هو الوضع ومش هذه المهدية اللي نحبها
1: يا هو تبدل
0: مهدية في الساحل
1: باش نقول لك مثال شاني باش نحكي مثال شاني نحكي ديما سبونتاني يا الرئيس تبدل خاطر ما كنا الحقيقة كان أنا كنت نعرف الكلام اللي حكيناه ولا نعرفه كذا نوع يا هو تبدل يا المسؤولين
2: مغلطينه
1: يا مغلطينه يعني حتى كي جاء المهدية وحكيت معاه كي تقول له فما حاجات معناها يعرفها وحاجات تبهته شوي الحقيقة معناها راهو الواحد ينزم ويتكلم راهو أني راني تحب ولا تكره الكل راهو أني انتخبته وخرجت لي 25 نزمر وجبت أصحابي وشيخين وناس كل وتو نحس في الأمور رجعتيني أني متقلق أني مواطن متقلق الأمور ما هيش عجبتني راني لا معارض لا سياسي لا متآمر نحب بلادي وبالنسبة لي ما نعبدش الأشخاص وما نقلهش أنا لا ولا إلا الوطن هكا ولا أخوي نزار هذه عقيدتنا أنا وكنا يا أخويا أحنا متقلقين سيد الرئيس رجاء شفت مرأة ولا عملت فيديو شخصية قالت له سيد الرئيس رجاء رانا متقلقين رانا تعبين رانا عطشانين رانا تو كل شيء غلاء سيد الرئيس رجاء أنا باش نحكي كيفها راهو بالحق والله الناس متقلق والناس راهو خايفة فما برشا خايفة ما تعبرش وفما ناس ولا تتعبر حتى لا خايف ولا يتكلم توليت نشوف تبدلت الآية راهو حتى لا كان ساكت ولا يتكلم راهو سيد الرئيس راهو يلزم تغيير يلزم أقل شيء راهو فما تغيير الحقيقة جذري وفعال وشوف أخويا هذوما ألع يا أخويا عملوا تحليل أناليز شوفونا ولا أحنا الشعب بدلنا جم بلكش الشعب موش مريك
0: هاجروا زعما
1: بلكش أحنا الشعب الكل متآمر أحنا أكثر شعب معناها أحنا نحكيوا على روحنا أحنا نحبوا بلاد ونحبوا المواطن ونوصلوا في صوت المواطن ونأكلوا في الكف أما أخويا برجولية سيد الرئيس أني متقلق ومش عاجبني الوضع هاي سيدي من الاخر
0: تو هذه المهدية هذه ولاية ساحلية هذه معاناة
1: هذه سنة هذا سنة يصير فينا هيك احنا
0: هذا صيف يتعدى ها دبوات المواد الكحولية فيها مواد كحولية دبوات المواد الغذائية فيها شماء معدني
1: هذا في تونس كاملة نزار
0: فما ولايات أبرة تونس الكبرى تم التدخل فيها
1: هي عاد هذا
0: نابل سوسة فصار التدخل
1: ايه هذه بالسلطة العليا بتونس بس خاطر تونس فيها اكثر عباء اخويا ايش نقول لك اني زادة باش ما نظلمش الحقيقة المسؤول الاول انا مثلا
0: حطوا الدخان ولا مخطوط
1: خان نقول لك انا راني مسائل راني نحكي عدل مثلا ولي مهدي فما حاجات تتجاوز وفما حاجات كان ينجم يدخل فيها خاطر المهدي هيك حك سيرتو المدينة راهو دورة بالكهرباء تك تك تك تك في الحوم في كذا تمشي تحكي مع ذاك راهو الناس كل كي تهبط وتحكي مع الناس ما فماش ما اروع من المهدويه واطيب من المهدويه وناس معناها مسالمين على الاخر ويفرحوا ما عندناش هذه باش يخرج مسؤول ولا باش يقولوا له كلام خايب ولا جمله مستحيل جرب واحكي مع الناس واقرب للناس وكذا تشوف تتبدل المعطيات الكل راهي سهله موش المطلوب معناها حاجات كبيره

0: خويا تخدم، ما قلناش راهو زيرو خدمة، جلسات كل يوم وكذا وفما وراهو، أما فما اتصاليا ولا كذا ولا كذا، احنا كي ننقدوكم وساعات بحدة، أما ما غير لا ثلب لا سبان لا حتى شيء، نحترموا المقامات ونحترموا الإنسان ونحترموا الكرسي ونحترموا الدنيا الكل، رانا مثقفين وولاد عائلات وبابا الله يرحمه مسؤول ونعرف ايش معناه مسؤول ونعرف الدنيا الكل، مي يا خويا راه واخذ الخاطر وعبرونا احنا كإذاعة جهوية، عبرونا خويا اعطيونا المعلومة من مصدر مش نقعدوا نحكيوا حدنا كيما تو، كان جد دنيا دنيا كي قبل كانت تفكر الوالي يجي لهنا المدير الجهوي يجي لهنا كلهم يجيوا ويفسروا الناس، وكانت المعلومة معناها معلومة توصل هايلة والناس معناها تقتنع وينجم يقول احنا توا ما عندناش الامكانيات، راهو فما في المخطط كذا كيما في المهدية توا باش يعملوا كالصخر على طول الكورنيش، مش هذوما الصقايب باش يعملوا حاجة كبيرة من غادي وبعد الرمل اللي باش يتريقل، هذا مخطط مثلا ما يعرفوش برشا، هذا التجهيز نجم تحكي فيه، فما حاجات باهية باش تخدم، فما مشاريع كبرى قاعدة تتعمل، فما بحث اللي سبادور يقلوه الكانال تنمشي نصوره، فما حاجات قاعدة تخدم، فما رخص دخان، فما رخص تاكسي، فما رخص كذا، ما قلناش راهو زيرو خدمة، أما يا خويا وقت اللي أنا والمؤاخذة الكبرى اللي غششت عليها هي برج الراس تقعد شهر وعشرين يوم، وقلت الحق وقلت راهو أنا نتكلم في الوجه وما نتكلمش في القفاية، راهو مثلا تقعد ولا غيره شهر وعشرين يوم وما يمشي لهمش المسؤولين، وكان كي وقفة احتجاجية أولى ويجيوا ويقولوا رانا بالحق، هم بالحق يمكن ما وصلوا لهمش، أما أنت كمسؤول يزمك تمشي وتهبط وتدخل للديار وتدخل الواعد وتشوف وتحل السبالة وتفهم، راهو مسؤول فما عمدة وفما معتمدة وفما معتمد وفما هذوما الكل بالنسبة لي الكل هم مسؤولين،
1: كما يعملوا زملائكم في ولايات مجاورة
0: امشي ها صحيت انا يمشي ويشوفوا واحد، هذه المؤاخذة، وجينا احنا في معناها في الاحتقال في الوقفة الاحتجاجية الثانية وكل شيء موثق، وبعد قلنا ها باش يجي يحكي معاهم باش هما طلبوا باش يحكيوا معاه 20 مرة ورجال، ومعناها اهالي برج الراس كانت لما صغيره هكا طالبين باش يقابلوا باش يحكي معاهم باش ما فماش، هاو باترشوا هاو باش يجي هاو خمسه من الناس هاو بعد خمسه من الناس يجوني للبيرو، وبعد عاد دخلوا فيها ناس اخرين وبعد الاحتقان صار وفما هلا صار اخويا، واحنا ما نحبوش الشيء هذاك يوصل، اما يا اخويا انت كان اني كل يوم نعم في ذلك كل يوم نحكيه في الاذاعه برا امشيول، كان مشيتوا لهم من النهار والله اللي يصير حتى
2: اي تسمعوهم
0: ايش بيه يا اخويا، بعد الاحتجاجات وبعد ما كلت بعضها الماء ولا يهرهر ترهير، مو زاد فما بلايص اخرين يمشي ولا يعملوا احتجاجات كيما صار في ولاد الشامخ كيما صار في تراوين كيما اللي هذا يقول لك اني زاد بالاحتجاج الماء يرجع، يا ودي راه هذه معاملات سلسة يلزمها تكون ما تخليهاش توصل للاحتجاجات اصلا، هذه هي السياسة، راهو السياسة مش معناها السياسة احزاب، السياسة السياسة معناها تخدم السياسة في السلطة نتاعك، يلزمك راهو اتصاليا وسياسيا يلزمك تبدل من الكاركتير، واحنا نعاونو هاو راني حتى كي نقول عندي ولا نتغشش ولا كذا راني هاني
1: وهي تو فرصة هي
0: ما نحكيش باسم يعني الناس نحكي باسم الإذاعة كذا،
1: نوجه دعوة للسيد والي المهدي إذا كان ينجم يتفضل بعدنا في الاستوديو في أي وقت يسرتو باش يحكي لنا على القاعات الأيلة للسقوط اللي منها مناول شنية اش صار فيها في الصيف ومدى تجاوز هذه الأزمة، ما ننتظروش باش يتيح يتأخر على تلمذتنا سرتو ما نحبوش
0: وإلا المندوب ولا مش مشكلة ينجم يكون عنده حالات أخرين ولا نجيوه ولا مرحبا فيه وما عندناش مشكلة احنا مدينة دينا
1: اجتماعي
0: اليوم سيدي من اليوم في على مصلحة المهدية وعلى مصلحة الجهة الإذاعة الجهوية في المهدية أنا فاهم أخويا نمدوا يدينا للناس الكل، أما راهو نمد لك يدي تو راهو فما غلط نقولوا راه ماناش من نوع نمدوا يدينا ونقعدوا نمسحوا، راهو نمدوا يدينا حاجة باهية نقولوا راهي حاجة باهية، حاجة خايبة راني من غدوة نخرج نقول راهي حاجة خايبة ونعملوهم الكل في إطار القانون، عنا عطينا تليفون
2: برد الو
3: عسام
0: عسام اخويا لا مش نسمع فيه
3: يخبز.
0: الو
3: الو
0: عسامه. عسامه مرحبا
3: وبيك عايشك.
0: لا بعيد برشا الصوت خويا راه.
3: والله يا خويا ما نعرفش
0: نسمع فيك خويا نسمع فيك.
3: ايوا
0: تفضل عزيزي.
3: وعليك الفضل يا سيدي. يعني مواطن من زلبه.
0: ايه
3: عندنا مشكله في الخبز.
0: نتشرفوا خويا الساعه قبل
3: وبيك اكثر.
0: مشكله
2: خبز.
3: مشكله الخبز
0: توا. فما مشكله في الخبز في زلبه.
3: اي فما مشكله في الخبز رغم ان زلبه الكبرى بلديه زلبه عندنا زوز كوش لكن ما همش قايمين بواجبهم.
0: كيفاش؟
3: عندنا كوشة في نزهة وعندنا كوشة في زردة والزوز ما همش قايمين بواجبهم. احنا الخبز تويك تعرف شكون يمول فينا؟
0: اي
3: توا الوقت الحاضر توا تمول فينا ولاية شفاقس. يجينا الخبز من حنشة ومن حلالفة ومن جبنيانة ومن ولاد حمادة ونجيبه من ملولش ولاد جبلة. ومشكلتنا احنا هنا الكوش نتاعنا ما همش قايمين بواجبها.
1: بالله سؤال الكوش نتاعكم شنو هو الصنف نتاعها؟ معناها يخدم الخبز الكبير ولا باقي؟ خبز كبير.
3: واحدة تخدم الخبز الكبير وواحدة تخدم الباقي.
1: واحدة خبز كبير وواحدة.
0: ليش معناها ما همش قايمين بواجبهم؟
3: ما همش قايمين بواجبهم. ماذا توا انا فهمني حاجة اني حد نفهم حاجة. فما كوشة تلقاها معناها يجيك من حنشة ومن حلال ومن واحد يخدم للعشرة ولل 11 يفرخ في الخبز والاخر الستة نتاع الصباح يسكر البيبان ويعوى. مانيش فاهم اني لا ندرى لك وش كل تاخذ ونفس الكوتا والا واحدة دون غيرها. نحن نعرف ني ما يسمى هي معناها تو نعرف حسب معرفتي يعني كل كوشة عندها كوتا تفاها فهمتني؟ هكا ولا؟ وكلهم ياخذوا نفس الكوتا كبعضهم.
0: والله تعرف حتى في المهدية هنا توا الكوش قاعدين يقصيهم الكوتا.
3: احدى مشكلتنا زلبه ما فهمناش واحنا وين تبعين.
1: هذا الخبز راه خط احمر.
0: خط احمر ايه.
1: ولهنا الاداره الجهويه للتجاره تمشي تثبت مع الكوش اللي عندها.
0: ها وصل صوته توا.
1: اي
3: يا سيدي اسمعني كلمه.
1: مدير جهوي للتجاره.
0: ياك واش يبيعوا فيه الفارين الفاكتوريات ولا
1: الكوتا اسكو خابت تخدم كامله والا لا؟ ويحل في توقيت معين توقيت انت نجم تحدو التجاره.
0: عندهم يوم راحه وعندهم كل شيء.
1: النقل صحيح هذيك الخدمات تدخل في باب الكل ولكن على الاقل التوقيت شو سته تسكر هذا خبز.
3: اسمعني شوف كلمك حاجه
1: ارتاحوا لها في وسو نهار 25 جويلي قالوا لهم ارتحتوا في عيد الجمهوريه اتعداوا اصدروا فيهم قرارات طيبونهم في الصرف.
0: هذا خبز صار تعليم.
1: هذا خبز
0: صار تعليم حرب في تونس.
3: شوف اسمعني اسمعني كلمك.
1: اي
3: منطقة شاسعة مش كان عليهم هما. اني الخبز اني عندي عطرية فهمتني والخبز قاعد يجيني من مساترية وقاعد نمشي بكرهبتي للملولش نجيب في الخبز ونمشي للجم نجيب في الخبز فهمتني. والكوشة نتاعنا نزهة اللي هي معناها 4 كيلومتر نمشي بكرهبتي 3 ايام ولا 4 ايام ويرسعني فارغ. كان يعطي فيها في 40 خبز قسم عليه جملة واحدة وجينا نكلموا فيه قال لك برا مشيش كي راح تقدم. عندي باتين بيت خدم نخدم بهم تمشي الخمسة ونص نتاع الصباح تلقى الباب مسكر تطل مش الشباك الخبز موجود في الشريول ويعطيه الناس دون غيرها. والكوشه نتاع زرده حدث ولا حرج يخدم في الباديات فهمتني عنده باتيسيريات في الماديه والله اعلم به ناس كيفاش تسرب في الفرينه ما دام ياخذوا بشكات الفرينه 7000 فرنك مدعمه فهمتني وقاعدين الله اعلم به يبيعوا فيها ولا كيفاش يعملوا ولا كيفاش شو واحد يخدم 4 سوايع واحد يخدم او يخدم لك حتى 6 و8 سوايع. انا اليوم العشرة جاب لي خبز من مسدريه. باهي
1: من مسدريه جبنيانه
3: فريسك جبنيانه. اي
1: هو على كل حال صوتك وصل ونداء
3: اني راني بلاص للسيد المواطنك. شوف نكلمك اني راني بلاص للسيد المواطنك وحكيت معاه وقال لي مش نشوفه معاه وكذا واحد وطلع رجع لك ورجع لي وقال لي هذه مش نبلغ للمراقبه ونبلغ للسيد الوالي. لحد الان ما فما حد شيء. قال لك برا امشي اشكي وماني عندي باتين دات قدام نخدم معاهم وانا الحاكم قدامك. يا اخويا ثم ناس راغبه وعامل مطالب. قال لك لا ما عادش المهدي راغبه اكثر من الخطا نتاعها. عملوا معالج يا صاحبي، علاش احنا تو بيتين بنموتوا بشر؟ قصوا علينا الحنشه ولا ولاد فاخ بنموتوا بشر.
1: فما بعض المخابز اللي يعلمونا ان ما ياخذوش في الفرينه المدام وياخذوا في يشريوا في الفرينه العاديه ذيك.
3: لا هذوكم المخابز، استناني نكلمك، هذوكم المخابز، هذوكم المخابز سم فاخر، هذوكم غير مدعمين.
1: ايوه
3: ما نحكيوش عليهم، فهمتني؟ اما نحكيو على المخابز المدعمه، السم الكبير والباكيت.
1: واضح.
3: فهمتني؟ ونطلب زادة من مراقبة صحية. رأي فمك وش رأي في حالة مزرية جي كل شيء لك وش فهمتني؟ وصارت رأي عرأي وصارت كذا وصارت كذا، وعندنا ناس مجهزة، عندنا ناس اللي عندهم حل جاهز من جميعهم، فهمتني؟ معناها معطل حتى يحب يخدم بتاع شغل، معناها غير مدعم، هذاك فهمتني اموره معطله مسكين على الضوء، فهمتني؟
1: كلامك واضح، هو نداء لوزاره التجاره تشوف وضعيه الزكوش موجودين عندكم في زلبه، اذا كان ثم امكانيه والكوتا تطلب كوشه اخرى لما لا يفتحوا المجال شكون يحب يتقدم.
3: فما ناس متقدمه، فما ناس متقدمه مثلا
1: الهيئه الجنوبيه للسلامه الصحيه تعمل زياره للمخابز وتثبت الصحه والسلامه الصحيه، خاطر هذه مثلا مش لعبه، هذا خبز.
3: برحمة والديكم راي رانا رانا رانا في شوف اني تجيب لي كواشه باهي من المشاتريه، هو بارك الله فيه فهمتني، وتعب معانا واحد وكذا، لكن على ساعة تويتي بس أتنى تصير له ظروف ولا فان ولا كذا في كنبة ولا حاجة، فهمتني؟ أني معناها نجي نتكلم ونسكت ونولي ناظر ونقول هو بارك الله فيه اللي باب الجلد معانا يجيني من التاترية وهم غادي من جبني أنا، فهمتني؟ مش توتيني في نهار، لكن المواطن اللي يعذكر يجيك ويقول لك عندك خبز، تقول له لا شيء معناها ماهيش ماهيش
1: شيء. شو الخبز ما عندك ما تبيع أنت؟ إذا كان متبيعش الخبز ما عندك متبيع.
3: بتبيع الخبز هو له معناها أولا الناس هاي معناها توم داخلين على ظروف رجوع مدرسي واثنين واحد وكذا، علاش يا رسول الله؟
0: واضح اخويا، وصل لصوتك اخويا واحنا تنزيد نوصله معك.
3: خلينا نعانيه المشاكل الاخرى من ضوء وماء وواحد وكذا، خلينا نعانيه فهمتني، والمواد المدعمه اللي ناقصه والبيعه كلها رب، وفرج علينا ربي.
1: والله البيعه كلها رب، هذه
3: والله البيعه كلها رب والله فهمتني. صدقني معناها ما يليقش ما يليقش، رانا في 2026 يا رسول الله.
0: كل شيء يا صديقي، الدنيا رب والله، الدنيا رب،
3: وصار كيشي ولا كيشي ولا شيخ بطول. هذا انا شوف ليه او اي موضوع تجبدوا له حالة حليلة، ايش دو دخان اللي تباعي قدام الاخبار بسبع الاف بكل جهاز
1: هاي
3: خمتني معناها باع وشريع قدام الاخبار تاخذ الانين عدسة حجمة دخان جملة واحدة.
1: الامريكان كل مش موجود واللي جاي ما فهمهاش ودخلت بعضها برا
3: يا ودي، دخلت بعضها يا ودي، راي اني قلت لك راني عندي وضعيه معناها وقاعد نباشر في الامور معناها يوميا فهمتني؟
0: راه مخطر برشا الكلام، كي واحد يقول لي اني قدام القباضه يتباع بسبع ليه ويبداو يلوجوا على حكايات معناها فارغه على ستاتو وعلى كومنتير، بربي خل اني موني مشكلتي كانت حالك نتحل في الكلام.
3: ولدي هذيك انا مانيش نحكي لك من فراغ، راه
0: لا
3: انا مانيش نحكي لك من فراغ، راه يمشي
0: صديقي، قلت لك راه يمشي
3: راه يمشي برخصته وياخذ دخانه ويروح بيجي
1: يطلع يبيعه، واذا كان برشاخ باش يصب الورقه يجيه من الليل يعطيه الفلوس ويعطيك الورقه يعمرها قداش
0: انا ترافيك
3: بالزبرك اعطيونا يا ودي اعطيونا ساودي اعطيونا يا ودي اعطيونا الناس عندها محلات وتحب تخدم على روحها، علاش نعطيو غيرك؟ تو انت تو انت تقول لي رحت الدخان
1: في الكهرباء
3: مش اسمعني انت تقول لي رحت الدخان نعطيها نعطيها للانسان رخص الدخان تتكلم راس مال راهي
0: لا تو خليك باش يعطيوا رخص دخان اخرين
3: يعطيوا فوق الناس دون غيرها، يعطيوا فوق الناس ناس تعبه، ناس ماديا تعبه، هو كان شيخ ورخص الدخان وهو ظروفه الماديه تعبه، شو يعمل بها
0: عملوا جلسه فيها
3: فهمتني؟ هو طبعا عليه كنت قرايه كلها غلطه من سيتها. انت انا كنت تقدم برخص الدخان يرفضوني. فهمتني؟ تدخل بقى شؤون اجتماعيه وانت لاباس عليك وانت كذا مش تبسط منه وين الدخان. شكون يعطيني يختار زين ونروح لدعبه واحد وكذا شكون ياخذ الرخصه منه يمشي كي منه. فهمتني؟
0: واضح واضح خويا.
3: انا من ما ما ما نصلحوش غلطه بغلطه. فهمتني؟ يقول لي عليك تطلب مراجعه. فهمتني؟ تطلب مراجعه كبيره تسوي سند الرخص تاع الناس توجد انسان معناه ما عندوش 50,000 يجيبه وانت تعطيه رخصه دخان باش يهبط 50 مليون ولا 30 مليون دخان حسب رايك شو يعمل بها؟ فهمتني؟ مو بالدول باش يكريها.
0: حالة
1: واضح
0: واضح خويا
3: فيك خويا. انا احنا نطلب ما انا من وزارة التجارة تراجع امورها تراجع امورها بكل شيء.
0: مساج اخويا
3: ما انا وصلنا
0: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا
3: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لا
0: بالبيع
1: كل
3: رب
1: عليه
3: يا رسول الله.
0: نصف نهار يكمل الدنيا رب ومريك لو امورنا واضحه بارا بسلامة اخوي. تفضل سي ابراهيم.
1: ثاني دين التجاره للسلامه الصحيه وحتى اصحاب الكوش دولة عروسات وفاتره. اذا كان عندك شويه بلاتوات كنت تخدم فيها البلاتو ب 20 ولا 30 دينار دولة عروسات وفاتره يلزم البلاتوات ويلزم تطيب مكلة العريس. ارجع شويه
2: لدورك الاصلي
1: راهي رونتري سكول.
0: هذه نزار اللي مس تسمع حسه عرفتها. اي موضوع تدريبش فيه
1: بتاعه لخصت كل شيء.
0: دنيا رب
1: دنيا رب
4: اي المكلمة
0: دنيا رب. والله انا ديما نحب نجيبها بضحك ولعب باش على خاطر يزينا من الهموم. والله تدخل الفيسبوك تتهمم يضربك الهم والهم واللواط
4: تعيش الأزمات
0: الكل والهم لا مش خير. والله اسمعني اقعد سي ابراهيم انت تو شنبات شنبات بيض ما شاء الله عليك والهم هذا موجود راهو موجود ومغطيهوش عين الشمس بالغربه.
1: تفضل سي ابراهيم.
0: ويا مرجال حاشاك باش لغمهم
2: لا حالة
0: موجود موجود موجود اللطف يا ربي ورانا احنا توا هذا يتعداو هذوما هذوما الشباب هذوما مشاو على روحهم. احنا نحبوا الجيل نتاعنا يكون صالح والحقيقه الحقيقه الحقيقه نختموها يا خويا رانا بعدنا على الدين نتاعنا
2: بالضبط.
0: نقول هالك هاني نقولها لكم راهو احنا الدين الاخلاق والدين
2: هي الاساس
0: هو الاساس يا سيدي. قبل بالكتاب واحد وعنا راهو الحمد لله عنا راهو مصلي على النبي صغيرات قاعده تعمل 66 كيلو
2: لان يعني الطيار قاعد جرف.
0: الطيار قاعد جرف. انت الحرابش راهو راهو الحرابش والمخدرات وغيره راهو كي يوصل هو الوليد هذاك من الصغرى كي يشرب حرابش ويشرب كذا ما عادش يعرف حتى شو يعملوا له. خلينا نتكلم وما يسالش راهو من وقتها تبدا الهموم الزرقاء راهو. وكان جات فيه الحكايه هذيك الله يصبره واللطف وما عادش تولي صنعه راه وراهو هت الخمجل سامحوني في الكلمه الا في التيك توك ورجال ماهاش رجال والرخفان ويزيدوا يركزوا عاد اخويا فما صفحات والله والله لا يحشمه والله لا يحشمه يركزوا. كان مثلا هاي فوابي مثلا جات وكنا نبرنا وكذا اما يقعد يشدوا كان فكل
2: المخ
0: المخنثين هذوكم وساعات اخويا يشدوا هذوكم فيديوهات هذوكم تاع معناها
4: يحيوا
0: الدنيا الكل ولا نساء امريكا
4: ويركزوا
0: على هذوكم ويقعدوا عاد برا عاد العالم كامل يبدا يبارتاجي قول تونس ورجال تونس الكل باش يردوها معناها مثلي يا بابا عندنا رجال راهو يا بابا حتى كي يشدوا هذوما منهم ولا ترشكون راهو راهو هذوما نسبه صغيره جدا وفي العالم اجمع موجود
2: من حراير وحرار تونس
0: في في في في السعوديه اصلا والغلمان و و و و والخمج نتاعهم يعلم به كان ربي وكلهم ينظر حد على حد. ربي بقي ستر على الناس الكل في اللحظه هذه ممكن احنا اللي قاعدين نحكيوا فيها راهو خنار ما خنار موجود في العالم اجمع وحتى حد ملاك مي عرش الرحمن والكبيره هذه بالذات تتزعزع وما نحبش نناقش فيها الجمله. احكي في كل شيء احكي في كلنا خطاؤون اما الموضوع هذاك يا اخويا ما تناقشنيش فيه وما تركبها ليش حريه شخصيه وحريات وكل منطق نتاع
5: نتاع
0: نتاع هذوما اللي عاملين فيها ثقافات كبير جدا وترشكون. وحتى اني هاني نرى فيهم معناها اصدقاء فيسبوك وكلها معناها عادي واموره وترشوه حريه شخصيه. اخويا حريه شخصيه قولها في قلبك برا، عامل انت يا اخويا ولا اقبل براجلك انت كيكه ولا اقبل بصغارك ولا اقبل بامورك. يعني يا اخويا ما منطيقش الشيء هذا وما عادش يحكيوا لي فيه وما عادش تبروه. احنا بلاد تونسيه رانا تعرفنا بالرجله وسلامنا وبكذا، وما عادش تناقشوني في الموضوع هذا يرحم والديكم، وما عادش تهبطوا لنا هالمناظر هذه المقلبه في الفيسبوك.
5: تقزز
0: احنا خبر نحكيوه باش يكون عبره كذا، اما ما غير زاد ذكر اسماء كله راه ممنوع، راه وتصاور وجبه وترشوه راه كله ما يجيش، راه ممنوع. ينجم حتى تصير قضايا بعد تجي باش طالب تولي مطلوب، راه زاد بحث سري راه ممنوع، راه برشا حاجات. حط اخويا هبط خبر باش الناس يكون عبره لغيره لا اكثر ولا اقل. اما يا اخويا ما تردوا ليش، هذه حاجه عادي وما هيش أبستين. أبستين راه كان نحكيو على أبستين يا معلم، راه يقتلوا في الصغيرات ومعناها حاجات خايبة للصغيرات ويطيبوا فيهم أصل وأعضاء وهباء. احنا ذوما كبار جملة واللطف وربي بقى علينا الستر أخويا. أما بربي ما نردوش موضوع الشرق الأوسط. أنا عطيت خبر مثلا ومشيت على روحي يهزي فيه البركة، عنا فلاحتنا اللطف دجاجنا مات الضو والأمور اللي نحب نصلحه البلاد الطرقات البنية التحتية أمورنا عنا حاجات اجتماعية ناس اللطف كما الوليد هذا اللي عيط لك على خاطر سي إبراهيم. ربي وريني الحالة الاجتماعية خلي يحكي عليها سي إبراهيم.
5: بارك الله فيك وبارك الله في إذاعتنا المحبوبة الغالية
0: اللي حقيقة
5: هي مرآة عاكسة تعكس بصدق وبدون مكياج وبدون تجميل على الواقع
0: كما هو
5: كما هو وبحقيقته بدون مصحيح. لا والأهم من هذا هي سباقة للكشف النواقص والغاية نبيلة. وإحنا في أمس الحاجة لندور الإعلام هذا، الإعلام النزيه والإعلام البناء اللي يعطي دفع، مش يجبد إلى الوراء ولا يخدم إلى جندات سوى يمين
0: أو يسار لا يسار لا يمين.
5: وهذاك الشيء اللي خلاني
0: نقول للمحسن أحسنت والمخطئ أخطأ.
5: هذاك سر إعجاب المستمعين والمتابعين بالإذاعة
0: العالمية،
5: ولأن الخط التحرير متاعها نزيه إلى أبعد ما يكون، وقد يكون معناها تكون هي مثال يحتذى في وسائل الإعلام لأنها شمعة مضيئة في
0: يرحم
5: الإعلام ودي من كلمة حق.
0: شهادة نعتز بها، أما يزينا أخويا من الإطراءات خاطر
5: راس
0: يكبر راس يكبر
5: مش إطراءات اللي يقول تعال خلينا نروح كلمة حق
0: واجي فاتلك يا زين الحق. طب ما تعرفنيش انت اليوم.
5: نعرف سي حاتم كلمه حق نقولها وصداقتي
0: معك
5: لا علاقه بينك، لا علاقه بينك كلمه
0: بارك الله فيك قلت لك وكلامك معناه يزيد يشجعني.
5: بارك الله فيك.
0: عنا الحاله هذه
5: في
0: وجعت لي قلبي
5: تو مده 48 ساعه يتصل بي احد الاصدقاء قال لي بربي يطلب مني باش نجي ونشوفه من الداخل ولا نحاول بوسائل التواصل الاجتماعي باش نلفت الرأي العام ونلفت نظر
0: منين بالضبط؟
5: هذا وليد من هذا يبعد على مقر الإذاعة على مقر مركز الولاية تقريبا 7 كيلومتر فقط.
0: قريب كان تسمى الواحد
5: فيتالي مئات الأمتار على فيتالي يسكن في منطقة اسمها السعفات شيبل المهدية مع تمديد المهدية منطقة آمنة منطقة ماليها معناتها يعني والعطش وعندهم 5 سنتاجات أبار عميقة اللي ما يعرفوش العموم بالمناسبة توا نسبة كبيرة بالماء تتزود به مدينة المادية من الأبار الأرطوازية الموجودة في شيبة. هذه بين قوسين وهذا يكون روبية السوناد وغيره توا برشا مواطنين يكذبوا هذا. على كل نرجع للحالة متاع ولدنا أنس، سمعت بالحلم تاعه ومشيت على البلاصه ورق حالي للوضعيه هذه وهبطت اللي بالمناسبه لقيت تجاوب كثير وخصوصا من وسيله الاعلام تاعنا المحبوبه هذه اللي اتصل بيا معناها وحبينا نزيد نبلغ وصول. لكن صارت مستجدات في المده هذه. بالمناسبه نشكر اهل الخير ونشكر
0: كلموني انا اصحاب التعاون
5: كلموني برشا واقترحوا علينا حتى في المساحه باش نهزوا ونديروا غير ان إدارة المستشفى اتصلت بوالد السيد هذا في مراحل أولى قالوا جيبوا نهار الخميس على اليوم وبعد ثواني ولا دقائق
0: قالوا جيبوا تو
5: قالوا جيبوا تو وتو قاعد معناها خذيه البياس نتاعو واخو المجال نتاعو
0: هي ما أنت قلت ما قبلوش في الأول ولا كذا
5: في الأول
0: ما عادي الحقائق
5: بالضبط الإخلال اللي وقع واللي خلاني أنا متدخل واللي خلى الرأي العام يقف إلى جانب هذه الحالة الإنسانية الاجتماعية اللي ما زاد هو تو مدة ما يزيد عن 10 أيام بين 10 و 15 يوم قالوا الحادث هذا معناه هو حادث منزلي في الدار نتاعو تكسرت رجله وتم أضرار فاتحة مشي هزوا الاستعجالي كحالة عادية عملوا له معناها بونداج عملوا الواحد الطبيب قال يا رسول الله حالته تتطلب
0: عملية
5: أطباء شرفاء قال حالته تتطلب زي باش معناها
0: كلهم أطباء شرفاء
5: في مجملها غير انا طبيب اخر معناها سجل قال لا سيبه لا مرقل مرقل عملوا له بونداج عملوا له
0: فرشه حاضر على الشيء هذا
5: هذه المعلومات هذه
0: بلا شو
5: المعلومات هذه من والده من والده
0: هذه لو منقول عن والده ما انت
5: قال
0: انقل الكلام انقل على خاطر شفته فيلم نحكيه على السبيطار انت يمشي ويجري ويعملوا قضيه
5: نتحمل مسؤوليتي
0: واني بدي نتحمل مسؤوليتي للصباح
5: نتحمل مسؤوليتي لان الولد
0: فاضل وخذوا راحتكم على الاخر
5: الوالد نتاع هذا ولد
0: نتاع والله
5: يبكيو يحكي له يبكيو ما حبيتش نعدي
0: كمل سي ابراهيم
5: روح بولدو قالوا برا روح واذا كان تعكرت حالته ورجع لنا رجع لها من غدوه نفس الشيء قعد يتردد معناها مده اسبوع ومنها انهار
0: وساقه مشيت
5: وساقه معناها تعبت شوية وكل ولاو اتصلوا بيا هبط أني بكل عفوية
0: هي يعطيك الصحة وذاك
5: شيء المواطنة وإحنا شنو دورنا إذا كان ما نفيدوش غيرنا وما نقوموش برسالتنا الإنسانية اللي أمرنا بها ربي سبحانه وتعالى
0: هاك الحمد لله ربي يبارك لك هاك عاونت بشر
5: وما يقلقنيش أني إذا كان يتحرك
0: معناها كي شافوا الفيديو السبيطار كلموا
5: تحرك
0: وقتها تحرك
5: تحرك معناها اكتشفت
0: اللي على كل وبارك الله فيهم
5: على كل الحافلة اللي تجي متأخرة خير ما تجيش فرد مرة وسيلة النقل اللي تجي مؤخرة
0: أما ولينا كان بال
5: ماذا بينا نتلافاو للحالات هذه ونعرف ثم أن الكلمة حق نقولها ثم نقص في العدة والعدد في المستشفى أنا كررته في الوعد تاعي إنما هذا ما يبررش حالة كما هذه راهو أدنى حق كفلت الدساتير العالم
0: الكل وفما حالات غيرها الكثير فما حالات غيرها الكثير
5: حالاتها كثير توا مدة
0: بالرغم من الحقيقة معنا عينت ومشيت وشفت الإرجانس مثلا في الفترة نتاع اللي صارت فيها سخانة والواحد أنا بيدي مرضت معناها والله ناس تخدم في خدمة رهيبة جدا وضغط كبير جدا على الإرجانس كما قلت أنت العدد قليل
5: الماتريال
0: وتعرف السبيطار قاعد أنا الوالد الله يرحمه مدير سبيطار عمي مدير سبيطار
5: نعم
0: عمي طبيب
5: خالك سي كمال
0: طبيب خويا تحتي هاو تحت
5: اللي
0: هذا جلاس رانا احنا في الصحه ونفهم وتربينا في سبيطار يا رسول الله بابا الله يرحمه ديما يعطونا
5: دار
0: في السبيطار دي برشا سبيطارات البارح برك هبطت هذيك في سبيطار قريب هذيك وقتها هو مدير سبيطار قريب الله يرحمه وينعمه وربينا رجال وهم مسؤولين الصحاح نتاع السبيطارات ونفهم في السبيطارات يا خويا راهو هو السبيطار معناه تعرف مرمى وحالته كذا وقاعدين يصلحوا ويخدموا والاخلالات راهي تصير مش ما تصير اما كي نقولوا احنا راهو فما كذا راهو مش نقصانا فيكم راهو باش ننوروكم راهو باش ننبهوكم راهو باش نقولكم راهو فما جرايه مسخره وفما جرايه مسخره راهو فما كذا نقولولكم الحاجات البسيطه كيما الوليد هذايا المريض كي هبط في الفيسبوك هاو عيطوا له بارك الله فيكم وصاي وباش يدخلوا يعمل عمليه اللي هو معذب مسيك قداش عمره بربي
5: عمره
0: 11 عام في, في, في, في الدار معناها هيك بونداج قداش من نهار هو معذب بيعلم بيه كان اللي خلقه ما أنا رانا نوليو نحكيو هنا في حاجة تغير عادي.
5: حاجة تألم، حاجة تحزن.
0: احكي لي صديقي اللي صار في الصيف أخويا، إن شاء الله ربي يفرج عليه تو تهنين عليه الحمد لله. الفلاحة، الفلاحة شوية قبل ما ناخذوا شوية تليفونات، تعالنا نتاع درج. شو أمور الفلاحة؟
5: الفلاحة تستغيث.
0: خلينا نعملوا لها برنامج وحدة.
5: والله تستحق برنامج
0: وحدة. لا تنعملوا لها، نعملوا لها.
5: وإضافة إلى ذلك اللي نتمنى باش تعملوا لها حصة أسبوعية كما المعتاد عملناها نتذكر. بل
0: حصة
5: وكانت عندها تجاوب وكان عندها
0: واني
5: موجود على الذمة.
0: قلت لي الفلاحة تستغيث.
5: تستغيث الفلاحة، الفلاحة ساعة
0: والدجاج.
5: عندنا نقص الدجاج هذاك هون فقدنا تو هون السعر خرج معناها تو
0: الكيلو
5: غير موجود.
0: غير موجود.
5: الحي وغير موجود. هو الملاذ الزوالي وكان هو اللي باش يعبي كرش صغار ومعناها بشويه دجاج لان كان تو صحيح
0: دجاج
5: السمك والحوت معناها غالي لعده اعتبارات.
0: لا طاح اليوم يقول لك وظل راهو مثلا سردينه كي طلعت هذيك راهو نهارتها جابوا شويه برك سردينه راهو كي تخرج انت بحريه كامله ومازوت وكذا
5: وتجيب كميه
0: تيرات بيض تباع ب 160 دينار باش ما نظلمهمش انا في المدينه. اي راهو قداش باش
5: قداش ب 12 دينار
0: فما شكون يجي ب 14 ونص انا حطوه ب 14 ونص انا حاب يجري
5: شي ماحبش يجي مش
0: انا طول ب 3000 فرنك ويتيح ل 2000 ونص ما احنا زاد راهو البحريه زاد مساكن راهو بالحق هما هو عرض وطلب راهو كي يجيبوا برشا هاني طاحت تو
5: شيء للأسف هذيك ما نفسدك في ياسر الحوض بتاعنا. احنا كنا في الثمانينات اللي كنت فعلا اتحاد منظمة الشباب وكنت فاعل في الساحة في الثمانينات كنا نطالبوا في حوض ثالث ورابع في المهدي وكل ذلك اللي كنت مفارغ
0: المهدي الفرد متاع المهدي فارغ مشي على روح
5: فارغ عكس طبلبة تو نفس التأشير عاد نفس الامتيازات طبلبة
0: انا حتى التوس على
5: بس تصير
0: ما صارت شو صار تربي عينهم وربي كلهم أخواتنا
5: الحق يقال هذه
0: يزمن مات برت المهدي
5: مات.
0: وليش فما اسباب عديده ومتعدده
5: ويطول شرحها والمجال
0: لازمها برنامج واحد
5: والمجال ضيق انما الماء نفس الشيء نقص في الماء تو الفلاحه معناها تو الفلاحه ولا سقويه والفلاحه سقويه معناها الموارد المائيه صحيحه
0: وصعبة اليوتيوب 3500 قد هكا يا رسول الله قد هكا الدنيا غليت
5: حاجه اخرى بالنسبه ثم حلقه
0: شمس
5: ثم حلقه مرعبه ومفزعه هي بين المنتج والمستهلك اني تو يا حاتم والساده المستمعين يسمعوا فيا امشي تاخذ برد نعطيك مثال تمشي تاخذ القراع كيلو ب 600 و700 قداش يوصل المستهلك ب 2000 ونص وب 3000
0: معناها كل التو
5: هذاك بالضبط واني حتى نحط النقاط على الاحرف ومتحمل مسؤوليتي في هذا حتى غدوه كان يقع بحثي اني ما تسالش
0: يا لاباس يا اخي كي يجي قاعدين نمولوا في الواحد للهيب احنا
5: كي يجي ياخذ من عند الهبات ياخذها ب 500 مليم بالكيلو يقول له بربي حط لي اني شريتها من عندك ب 2000 ب 2000
0: موجود موجود موجود في كل شيء هذاك
5: غيره برشا وخضر وغلال تتباع دينار توصل المستهلك
0: الفساد نخر البلاد
5: ايه علاش يا اخوي
0: الفساد نخر البلاد
5: والله بالمناسبه مشيت للعناب العناب شنو فيه؟
0: ها في الوقت 10000 فرنك
5: مشيت للعناب
0: ربي بقداش بالمنتج
5: المنتج الاسعار امس ولامس تباع الليكس ب 5000
0: الكيلو
5: الليكس
0: احنا شحال قد هيك ب 10000
5: شوف اللي يشري هذاك نخلت عليه نقاه قدام المارشي
0: نلقى
5: حاطه ب 12 ب 13000 ويتكلم
0: في تلفزه صغيره
5: علاش الشجاعه
0: هذه؟ انت تحكي الكيلو ب 8000
5: ايه
0: احنا وضعنا اشكال قد هيك ب 10000
5: 7000 هذا الفلاح يبيع فيه هيك يمشي في فواتروا وفواكات
0: فواكات
5: علاش العقليه
0: والمستهلك مسكت
5: وعلاش العقليه هذه؟ علاش العقليه هذه؟ علاش والله احيانا بعض الفلاح
0: نحب هذا كرموز متمتعين به غالي
5: غالي مستوى الانتاج مش غالي
0: هذه انا كانت حتى شيء انا نحكي
5: الكرموس على مستوى
0: الانتاج
5: مش غالي على مستوى الانتاج
0: مش غالي
5: مش غالي
0: يجي للسوق يولي غالي
5: انا كنت تحب انا نخرج نهار بالكاميرا
0: لازم نهار نمشيو انا وياك
5: ايه نمشيو ونمشيو ونمشيو نهار سيرتو المقنيه
0: المقنيه
5: المركزيه ترى لا ومش كيف توا عصابات على ساعة تشد البرتابل اللي تعمل هاي فاش تعمل فاش تعمل انتم اولمبيكم
0: هذا نهزوا كاميرا خفية مش إيه هم يعرفوني
5: هل لا حل حليل انت
0: يعرفوني
5: اشهر بالنار على العلم
0: لا يعرفوني
5: المعطيات هذه معناها واقع وتقاي يصلي معك في الجامعة شنو صلاتك انت اذا كان ما تكونش تتقي الله في سلوكك ومعاملاتك اليومية تعليش التاجري لك عليش تعليل تتوازن كمياه المياه تو تتباع ولات في المقاهي ولات ما تمشيش العطار امشي القهوة خوذ ستيكة ولا خوذ بيبس وكذا لأن المقاهي الشعبية ما يحر بالأسعار بتاعها كما يعرف السادة المستمعين وبالتالي كي يبيع حالك الدينارين في إطار
0: ما عندوش الحق يبيع اللي إطرة نص راو احنا المقاهي هواني عندي المقهى ما هي الشعبية احنا ناخذه بالفاتورة إطرة راه احنا
5: البقايا الشعبيه
0: ما يلزمك بالفاتوره راهو يجيونا ويجيو يشوفوا الدار وجاونا العديد من المرات هاو التجاره يسمعوا فيه راهو يجي ويشوفوا الماء ويشوفوا فاتورتك ولا سين اختي كبيره المقاهي راهو قاعدين يتخطاوا وبرشا برشا مقاهي ما لقاو عندها كونتيتي وتخطاوا الحقيقه اما كي تقول لي في مناطق داخليه واحد
5: داخل
0: ونص ايتر ونص راهي مشكله راهي هذيك نتاع المواطن لا ما تجيش انت باش تاخذها وتبيعها في القهوه
5: قاعده تباع في المقاهي ب 2000 فرانك لتر
0: مش باش ندافع على المقاهي اي نقول لك انا بالنسبه لي شفتني
5: بدون تعميم
0: اي دومين
5: بدون تعميم
0: اي دومين تعليم قهوه
5: الغط والسمين
0: لا لا لا اللي يغلط يخلص انت شفت تغلط تخالف تسرق تحتكر تعملهم يا اخويا اني اخذ شفتوا الانسان اللي يخدم الموضوع هذايا يلزمه ساعة هو كان بيته بالبلار يخرج منه الدومين
5: لا لا لا بالطبيعة
0: لا نحكي على روحي
5: ايه اكيد
0: مش منقولكش ملاك طاهر اما ما عنديش الاخطاء الخايب مستحيل شفتني هاي اسمه قبار سي ان اس اس تجارة صح
5: قدوات
0: هاي هاو هما ينجموا توا يجيوا ويقولوا السيد هذاك يا خويا بيه والي والي انا اول حاجة هك يلزمني نكون هكا باش منخلي لهم شفت كانت راسك كانت رشوط الحشاك نتاع البوبيل نخلصها البلايك نخلصها ما نخلي شفت كي نتكلم وراسي مرفوع ما نجمش نبدا نبقبق ونقول والماء ومش موجود وغالي وبيعوا فيه ومحتكرين وانا تلقاني زاد عامل العمل الكل
5: النموذج هذا باش الناس تقوم بواجباتهم ثم تطالب بحقوق هي حقوق ثم واجبات لكن
0: لا خويا واللي يغلط يخلص
5: واللي يغلط يخلص الوضع معناتها
0: لا نعملوا برنامج اكثر من هيك على الفلاحه سي ابراهيم خاطر عندي شويه تليفونات
5: ان شاء الله
0: لازم نكلم الناس وطلتك البهيه محلاها وانا مرحوب بيك برشا سي ابراهيم وتعرفني معزتي شنو عندك
5: لا ربي يفضلك
0: تعرف قبل حتى كي كل
5: لا لا لا
0: نلقاو بعضنا ديما نلقاو بعضنا كنا ما نقفوا مع بعض
5: اكيد سيدي ربي يعينكم وربي يوفقكم كل جميعا وربي
0: يوفقكم الو على السلامه
4: الو
6: السلام عليكم
0: مرحبا بخويا
6: عثمان اخويا
0: مرحبا بك
6: تحية لإذاعة المهدي
0: نتشرف اخويا شكون معايا؟ الأخ اللي نتكلم فيه
6: منصور يا ولاد المهدي
0: نتشرف اخويا أما الصوت راك قاعد في بلاصة خايبة ولا ما عندكش ريزو ولا مانيش فاهم مانيش نسمع فيك مليح
6: واضح هكا
0: هكا واضح صحيح
6: نسمع لك والله
0: قل لي خويا
6: انا مواطن من ما حبش نقول تونسي خاطر انا مش حاسس انا تونسي بكل زي ما
0: صلي على النبي يا دي تونسي وهز راسك الفوق
6: يا ودي
0: هز راسك الفوق وقول انا تونسي
6: الف يا ودي الف ولا زين لا اله الا الله محمد رسول الله
0: ايش فما خويا احكي لي
6: اما هذا واقع هذا واقع ملموس من وين
0: ايش فما
6: أنا إنسان مقعد وزوجي مقعد وقسينا عليه 100 سنين طو فكت نحيني العدل
0: أنت مقعد معنى عندك اللطف على أخوي عندك إعاقة
6: عندي إعاقة عضوية من صغير همتني
0: زوجتك كيف
6: مريض بالسكر ومرأة مقعدة زادة زوجة عندي 5 صغار والوالدة معنا تتعشان نأخذ 300 دينار همتني
0: عايش بهم معنى اللطف على أخوي تعيش ب 300 دينار
6: 300 دينار
0: ما هي نفس المشكلة ما تعرفش الماء ولا شو هو تو
6: ايوا دينا ديما باش صار يهضروا في الميه باش هذا ما كان يتحمل مرة اخر مره انا حولي عديت تما سما فيت انا صح مره ما حسيتش بيه
0: معناها الضو مش خالص خويا
6: لا الماء مقصود هذا حولي عديت خاطر وصلت مدى ملايين ثم فويت في الارض فهمتني صح بالضبط فهمتني
0: شو معناها ثم فويت وعداوا عليك انت الفلوس
6: ثم فويت تحت الدار وصلت مدى ملايين من غير ما علموني معناها عندهم وعند في بالهم قاعد الماء قاعد يضيع خاطر الماء يحسوا به مع السودان فهمتني ما علمونيش في باليش
0: معناها جاتك 8 ملايين
6: ما قريب 8 ملايين معناها مشيت للسونات مشيت المعتمدين المعتمدين مشينا غادي قالت لي انا نعطيك كسكروت قلت له هذه ما نجدكش انا كرشي راه اعطيني 100 باش
0: المعتمدين شنو المعتمدين شنو المعتمدين شنو مش كل حد ياخذ حقه
6: مهديه
0: شنو معتمدين المهديه قالت لك تاخذ كسكروت تتكلم بالشيء هذا يا خاطر نعرف العمدة يتحمل مسؤولية كلامه وخاطر تحقيقه نعرف الإنسانية متاعها ونعرف كيفاش هي تعبت في
6: كلامها
0: ونعرف يتحمل مسؤولية كلامه
6: يا نبي يا نبي
0: راني مواطن يعني مش دافع راه ولا حتى حد راه مانيش بحاضر ومانيش كذا العمدة ولا المعتمدة تو
6: يا وديني مدام قالت لي قالوا نعطيك سكوت ما عرفش عليه بالضبط فهمتني المهم وصلت المعلومه انا مواطن ما عنديش باش نسب عندي ولدي عمل عمليه
0: حتى من
6: ناخذ بابس من جيران فهمتني مع الدنيا بالبابس عندي ولدي عندي ولدي عمل عمليه ثلاث ايام تو فهمتني ها مريض ها
0: لطفا لطفا ليك وما عادش تخول
6: لا لا لا الشكوى لله راهو الشكوى لله
0: عادش تخول لك
6: على المكان يجي شوف على المكان انا العمليه ولد عمل عمليه
0: ان شاء الله باش ناخذوك على البرنامج نتاع
6: يا ودي اخوي اسمعني اسمعني يا اخوي اخوي انا مش تكلم مش تكلم تحب يحطوني بالحبس اهون اهون من العيشه هذيا فهمتني ممكن واحد ياكل ويشرب هذيك وابرك معناها مش عايش العيشه هذيا من غير ما يفهمني انت واش انسان ولا بشري ما ندوش وفهمتني وقعنا بين ربي
0: لطفا اخويا بربي خل نوصل لك
6: النداء بتاعك لا سامحني سامحني اخويا لو ما حبيتش نفضح هذه اهانه بيت المهديه واهانه لتونس كلها هذه فهمتني اهانه هذه
0: اهانه لينا الكل اخويا شو باش نقول
6: ولا اهانه
0: ما عندي مشكله اما خل نوصل لك صوتك
6: ومش والله يا اخويا والله لما راه عندي كل شيء عندي كل شيء متحرك بالضوء راني مش ندبر في راسي نبيع المعدنوس نبيع كذا الخبز الطابونه نبيع نعمل حاجه احنا راه كيف ندي نار يا خويا راه ما يزونيش حتى دويره اعطيني
0: انت والوالده ومرتك
4: وخمسه صغار
6: خمس صغار والوالده وامهم انا وانا 300 دينار تمام
0: يشوفك
6: خلص 300 دينار ناخذ شغله 300 دينار
0: وتدبر في راسك هكا شويه مع الدور شويه كذا
6: سيبها ما تخاف حتى ما تنجمش تخرج من الدور نخرج انت تبغى انت نخرج وشرا حتى التاريخ ما فماش شو تدبر في راسك
0: اخويا راهي ساعة لصولات ساعة نداء لوين المهدية ساعة الحالة هذه كان يحب يشوفوها
6: يا اخويا اعطيني يا اخويا خلي اعطيني كلمة اسمعني كلمة اعطيني اسمعني الوالي اسمعني الوالي اسمعني المسؤول انا حكيت مع مسؤول ما ضمنش بالاسم قال لي بلا الرئيس على مطلب الرئيس قال الرئيس قدام فهمتني قلت له انا مش تونسي قال بلا الرئيس مش منطقة هذا فهمتني
0: اخويا هاو يسمعوا فيك هاو يسمعوا فيك واني انا بلغت الاداء بتاعك واحنا واحنا كاذاعه تدفئه ما تدفئوا بيك
6: يهزنا حتى للزاي والمغرى تونا مش تيم موتوا في البحر كان الحوت بخير من العيشه هذه
0: ايس الراجل ايس الراجل واحد
6: انا
0: حاجة بارك إن شاء الله ربي ديما في الوجود وبقدرة ربي نلقاه حل بقدرة ربي.
6: لا لا لا لا حندول
0: على كلامي لا بحث على كلامي لا
6: بحث هو ربي سبحانه في الوجود هو ربي هذاك هو قاعد لنا حتى نعطيه هذاك هو لك حاجة اللي عندنا فيها أمل واحد
0: طبعا
6: أمالينا والواجب
0: طبعا ثقة كيف في ربي
6: وعلى بعض كل اللي قرار ماشيين مثل ما حد شجرة ثم حد شجرة ثم
0: حبوا حطيني
6: في الحبس
0: سلاح حطيني في الحبس يا ودي فك عليك من الحبس لهذا ولا كي يشبس الحبس الحبس الله لا يوريه لك الحبس الله لا يوريه لك الحبس
6: يا ودي انت حاجة مرة أخوي حياتي مرة الحبس أهول من الواحد ما عندهش ماء في الدار
0: جربت قبل الحبس انت تنعرف انا حتى في الحبس ما عندهمش ماء تو
6: لا لا يا خويا لا لا لا حطوني في الحبس قبل حطوني خاطر جاي حطوني في الحبس وأهول من اللي عايش هذي تمام ماشي بقى نطول المهدية احنا في بلجة دوب احنا عايشين ولا بس علينا ولا لا يا خويا راهو بالعكس
7: لا لا لا لا
0: لا لا لا شو اسمها بالضبط لا لا لا لا لا لا لا بيك لا لا لا لا لا شو نعمل لا لا لا وعد لا لا لا
6: لا
0: لا لا لا لا لا لا لا حتى حد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
6: لا
0: لا
6: أبسط
0: الأمور رجل مية حل الرجل عنده إعاقة هو ومرته ومقعد وبثلاثمية ألف برك وأمه وخمسة صغيرات
6: نحاول
0: العدة
6: نعطيك حاجة
0: أخرى تشوف ما عادش عنا رحمة ما عادش عنا رحمة جبلة
6: لا لا لا سمع حاجة أخرى زادة سمع عداد بتاع المنقلة الضوء والتولي صالية في الأخر جاني 850 يتخلص عن قصالي أنا هذي معناها احتلال هذي معناها تنكيل تنكيل بالمواطن احتلال هذي أكثر من احتلال
0: لطف على أخوي أخوي وصوتك وصل له وتنزل مواصله
6: يا
0: اخي انا قلت لك عادي انت قلت لك انت عندك فيها ثقه لو ما عندكش فيها ثقه
6: يا اخي الحمد لله
0: انت ما كلمتني كان فما شويه ثقه على الاقل باش ما نقولوش
6: 100% يا ودي الله يا اخي
0: اسمعني
6: الله يخر حل في حياتي
0: بقدرة ربي كلمه رجال
6: وكلمه معناها يا اخي ان شاء الله
0: مواطن تونسي كيف كنت نلقاو حل برحمه والديك
6: الله يرحم والديك ويرحم والديك وبارك الله
0: فيكم امريكا اخويا سلم لي على اهلي منصوري لكم
6: عايش
0: الله يبارك
7: فيك
0: عايش
7: الله يبارك بربي لو قلت لك غير مهزش ما الو بالحق حاله
0: ياسر طبعا عندي تليفون معايا عسلامة سي عبد الكريم
8: عسلامة سي حاتم شحوالك
0: مرحبا بخويا الغالي
8: بس عليك يا خويا
0: مرحبا بي
8: عايشك سي حاتم
0: منين تكلم فيك اخوي الغالي؟
8: انا بالمدينه نزلتوني
0: مرحبا بك
8: مرحبا
0: بك ايوه احكي لي بربي احكي لي على كل موضوع عاد تفكرتك تو تفكرت
8: يا سي حاتم
0: سي عبد الكريم عاشور هكا ولا
8: اي عبد الكريم عاشور
0: انا نتشرف اخوي الغالي
8: رئيس
0: بطل في الجيدو
8: في الجيدو رئيس السكرتو رئيس الرياضي السفارسي
0: اي مرحبا بك عنده دار عنده دار قلت لكم عنده سيد عنده دار لهنا والحقيقه معناها حاله كارثيه نتاع بربي خل لحظه بركه رقمك لا اقعد اخذ معي لحظه عندي تصاور بعثهم لي
8: بعد سيدي عبد الله المهدي
0: عاتيلو عنده تصاور بعثهم لي اخويا راني صاي يعني
8: خوك يودي كيف مش
0: عنده داره تحت اوساخ كبيره وكبيره بربي اعطي البلاصه بالضبط خلي المسؤولين يسمعوك في البلديه وفي الولايه وين يحبوهم البلاصه وين وعندك انت شكيت ديجا شكيت وريت الاوراق الكل وما فما حتى تحرك
8: شكيت ثلاث مرات يا سي حاتم شو انا عندي دوير تجدود وراني فهمتي بني بني عصري ما شيء مهول البريميتاج والديزيام ايتاج والتروازيام ايتاج
0: وين البلاصه بالضبط البلاصه وين بالضبط
8: سيدي عبد الله الوليه روضه
0: ايه سيدي عبد
8: الله عبد العزيز معروفه داري ولا يقول لها الدار منعوته بالزبله
0: حاشا اخويا
8: يا ودي بالزبله نتاع كاسيون نتاع شكيره ولا بوبان يا صاحبي انا اللي تتصور قدامك عندك
0: تتصور معاك
8: والله الشباك يا ولا مش الهاوي الزين عامي
0: فضيحه فضيحه الحقيقه
8: تمنش هذه عامين وكنا انا احكي لك صارت حاجه تو كنت اكلم انا تو كنت اكلم بيك خديت النومو بتاع بنتي ما استاذه في الصفاقسه اللي جات معايا خديت النومو من عند ما كانت تنومو اللي هي كنت عند بنتك انا ولابس ولا كذا بدي نمثل واحد تشكى قال لك راجل مريض بالسكر والمراد كان ايه هذا مريض بالسكر يروح من جبل العباس يا رسول الله جاء واحد قبل بالكهرباء ما حصلش صورته وانا فهمتي جاء قال اسمع قال لي اعمل الكسوه بتاع حاكم بين عليه جري شاربون ومدخل مكه لاباس قال لي شنو قال اسمع حط وين تحب منيح يعمل لك فله لابس بالصدفه رجعت من كذا كلمت المراه في التليفون قالت لي جي قالت لي قالت لي خزرني يكلم فيها قال اسمع هات راجل يسفد بس ويسقاط ما كدب ايه قالت له الباب غادي كي قالت له ما تدبوش ولا غنين ولا سكار وخذ المبلول وفيران وبوريده وخذ المسكر راهو عيب قال انتو كذا قال اسمع قال لي عامل اللي تحب والمليح عامل لك فله او شكا قداش من مره وما وصل لك حد عاو سيدي خديت النومر بتاع الكهرباء 8600
7: لا لا لا ما تقولش
0: ما تقولش ما تعطيش النومر كلاه باش خويا ما تعطيش شخصية لا لا ما تعطيش شخصية لا تسمي الاسم لا تسمي الاسم بالكامل لا تعطي النومر كلاه باش خويا
8: لا لا ما
0: احنا تنوصلوا المساج يا جاك بعثت لي انت تصور الكل
8: ايه
0: ونحاول نوصلوا المسؤولين يقوموا بالواجب نتاعهم وكاو
8: يا اخويا سي حاتم واني راه صدقني انا داري كرهتها والله كان يجوني عيان كان يجوني عيان البلاد سي محمد علولو الدكتور نتاع السيد
0: كان يجوني نقول لك برحمه بوك
8: كان يجوني لهون يروحوا كل هذه بلاصه
0: لا اش معناها عيان البلاد كي يجيوك يتخلقوا وكي يجيوك ناس عاديه ما يتخلقوش
8: مش عيان البلاد
0: انا كنا كلمة عيان البلاد فما حتى حد عيان البلاد عندي
8: مش بتاع عيان مش بتاع الناديه كذا مش بتاع الناديه
0: ما يهمنيش ما فما حتى عيان البلاد
8: صحابي نتاع الصفاقس صحابي نتاع الصفاقس
0: هادي برا نتشرفوا بهم اخويا هاك وصلت صوتك
8: وبارك الله يجيوني قوم البلاصه ما هيش قوم
0: واضح يا اخويا واضح
8: يعملوا ملاحظه انا غير بليس يقول لي غادي في المدينه رسول الله راهو عيد نسكت باش عندي ما نقول ما عندش شكون يشكي كذا ربي سبحانه هذه البلديه
0: لا لا لا
8: اربع مرات
0: انت يعني خذ لك هاك وصلت صوتك خويا الغالي تو خلينا نمشيو اللي بعد بارك الله فيك
8: يا خويا
7: سيمون جي جلولي معانا
0: شرف من عين البلاد
7: سيمون جي اللي متفاهمين معانا سنه غير اربعه
0: سيمون جي
9: اهلا وسهلا
0: تحياتي يا خويا تحياتي
9: يا
0: حاج خويا نتشرف بيك
9: عايش شكرا مشكورين على معناها المتابعة نتاع مشاغر الناس في مشاغر ولاية
0: المدينة طبعا هذيك هي خدمة إذاعة جهوية
9: ربي يبارك لكم ونحبوا الناس هذا صوت الحق هذا مدافعوا على المواطنين المعزولين
0: والله برشا ناس والله شفت سي المنجي كان نسيب التليفون من الغدوة ما يوقفش
9: نعم نعم
0: الحق معناها برشا ناس مقهورة برشا ناس تعبة برشا ناس ما خذتش حقها برشا ناس راهو شيء غريب وغريب جدا تو انت مثلا بربي حبيت نحكي معك على منطقتك انت الغادي
9: ايه
0: سمي هالي وقل لي شو الامور عندك
9: انا موجي جلولي رئيس مجلس محلي بمعتمدك شربان
0: ايه
9: بالنسبة للمعطي عايش معتمدين شربان تشكو عديد النقائص والمشاكل في شتى المجالات احنا في حرتم مش نبدو بالعودة المدرسية
0: هاي
9: العودة المدرسية
0: وهذاك اللي حبيت نحكي فيه اليوم ما مش مشكلة
9: لا انا في حرتم مش نحكي على كل شيء ماذا بيا كان تخصصني
0: خو عندك منا حتى تفضل اخويا خذ راحتك
9: العودة المدرسية يعني الإشكال الكبير اللي معتمدين شربان هو النقل المدرسي
0: النقل المدرسي
9: كل عام كل عام معاناة كبيرة
0: كلها تعاني وصفية كلها تعاني
9: كل عام خاصة معتمدين شربان لأن ذات امتدادري في كبير ياسر تم نقص في الحاجات تم نقص حتى في الشوفرة المعاناة كبيرة جدا على امتداد السنة الدراسية. الأولياء يعانوا والتلاميذ والتلامذة يعانوا والمربين يعانوا
0: يوليوا يكلوا ويملوا ساعات ويبطلوا حتى القراية. راني مشيت وحكيت وشفت.
9: أني مرة حضرت على التلامذة في تصميم المعتمدية بتاع شربان بتاع إجراءات الشرقية أنا حضر معها. أنا أقول هم شجقهم. نقص الشوفرة نقص الحفلات معناها كل عام يقولوا تبدالكم المرة الأخرى
0: معناها بس ما خلوا في مارس هل يكفي ولا ما يكفيش اللي بش يزيدوا يجيبوهم الله أعلم
9: هم جابوا لنا خمسة حفلات معناها الإقليم الجنب وهذه هم جزء حفلات المهدي ننتظروا باش يرجعوهم باش نجموا ننظروا النسق شبه العادي مش عادي حتى مخصوص النسق العادي وثم جابوا زوج حفلات من إيطاليا هدية من إيطاليا من الشعب الإيطالي
0: زوز فيها شفتهم
9: زوج حفلات إيفيكو
0: إيفيكو
9: يعني على الأقل يعطوا واحد رقلي من جم واحد رقلي من المهدي باش تكون معادلة
0: وشو صار طبعا أنا شو لشكم

0: والله هذا كلمه. انا اعطيك حاجه لا بتسيد مدير جاوب تاع البريد اللي فاتت ما جاوبنيش.
1: سامحني انا هو راهو المسؤول الاول اللي هو وين المدير ينجم يقول لهم راهو كذا كذا كذا كذا يعني تعليمات.
0: احنا وصلنا في فتره ما بالمجلس الجهوي واستدعيناه على الجلسات ما جوناش وحتى في تطلب ما يجاوبكش.
1: شفت المشكله شفت ما فماش تجاوب ما بين ما بين المسؤولين ونواب الشعب ونواب الاقاليم وغيره تحسها فما قطيعه كامله. هاك تو قلت لي على الاقل الوالي يجاوب. ما يعطيك الحل ولا ما يعطيكش الحل الساعه مش قلت يجاوب يقول لك السلام عليكم
0: يجاوبك ويقول لك تونا ان عندنا الحل. لكن سي حاتم احنا تو في الذروه نتاع العوده المدرسيه المشكل اعمق لازم نعالجوا حكايه النقل المدرسي هذاي قبل ما نتورطوا في قطاع التعليم.
1: ماله يلزم حلول عاجله جدا.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في حاجة نقل الريف المدرسي. احنا مدرسة المعاتة القبلية اللي هي ولد المعاتة القبلية العبادة نتاعي كل عام التلامذة نتاعنا نتاع المدرسة يبعدوا 4-5 كيلومتر من المدرسة يعانوا باش يتنقلوا يعني باش نعملوا كونترا مع النقل الريفي باش يهز تلامذتنا كل عام نلقوا إشكالية كبيرة باش نتحصلوا على واحد باش يهز لنا تلامذتنا كل عام. المدرسة نتاعنا في حاتم نتاع الشرف الصبية نتاع المعاتة القبلية ما فيهاش ماء أصلا.
1: يا لطيف.
0: المتساكنين تو تقريبا اكثر من شهرين يعانوا من غير ماء اكثر
1: معناها تو في سبتمبر والقرايه راجعه 3 جي وما فماش ماء
0: وماهوش باش يلقوا الحل وما فماش حل بالنسبه للماء نتاعنا جهتنا احنا بالرغم ان وقع تم الزياره نتاع السيد الرئيس للولايات الوحديه لكن معطوب معناها كيفاش معطيات كيما هذه اللي ثم مناطق في الداخليه في الولايات الوحديه ما تشربش. المعاتة القبلية بدنا نشتري السكان ما يشربوش.
1: هذا الوادي لهنا زاد كيف تياهو بعدين لهنا.
0: إي نعرف. أما بالنسبة لنا تو أكثر من جوا ما يشربوش. بتعلق أن بلايص متعلية شوي وما يوصلش الماء البريسيون ضعيف. شو ما يتحملش المسؤولية المواطن راه. السخانة وزاد عليه العطش يأثر عليه المواطن.
1: والله واش قلت لك راهو المواطن الحقيقة تعب
0: هي بين المطرقة والسندان
1: تعب منه يحب الوطن نتاعه ويحب دولته ويحب عليه ويضرب عليه بالبونية ومنه هو نفسانيا تعب وحتى ماديا وحتى اللي تحب نهار معناه احنا ولينا معادش ساعات الواحد يقول اني شو الحل شو المعاش نفسانيا تعبنا هاي.
0: احنا العماده الوحيده في معتمدي الشربان اللي في الاحصاء نتاع العشر سنين هذوكم نقصت السكان نتاعها كانت تنقص من جديد.
1: الناس
0: هربت الناس نزوح برشا لان ما فماش امس ضرورات العيش.
1: يا اخي سامحني كان ما فماش ماء وما فماش نقل وما فماش ضوء وما فماش باش يعيش الانسان.
0: معناها الحياه صعبت عليه.
1: وقداش بالناس المغربي غادي؟
0: صبرت الناس فدت.
1: قداش عباد الغادي؟ قداش السكان؟
0: برشا احنا 1300 هو قريب 1000 قاعد.
1: ايوه وماشي
0: طول. قلت لك العماده الوحيده امشي الاحصاء نتاع ادخل معهد الاحصاء شوف عماده شربان معناتها قداش ولا فيها سكان.
1: اي لا لله محمد رسول الله لا حول ولا قوه الا بالله.
0: كل معناها اللي ما يوصلهمش الماء واللي بعاد عن مدرسه
1: معناها احنا 2026 ويجيني تليفون لتو الى حد الان يقول لي ما عنديش ماء ولا مازال مقصوص الماء ولا ولا ولا صغيرات ما عندهمش وين باش يتنقلوا ولا ما عنديش ضوء ولا عندي ناس قاعده تموت من السخانه وبعد يقول لك فاش قاعد تتكلم وفاش قاعد تقول معناه تهو الحجر ينطق لهنا الحجر
0: احنا في حاجه
1: ينطق
0: انا المعاتة عندها تاريخ واحد عندها طريق واحد العماده كامله فيها طريق واحد طريق معدة واحد. هاني بعث لك فيديوهات على الطريق اراها وعلق عليها. عديد المرات نطلب من المندوب من الاداره الجهويه ومن الاداره الفرعيه نتاع التجهيز باش يدخلوا شوف الحاله الكارثيه اللي فيها الطريق.
1: الحقيقه اخويا الحقيقه المناطق الداخليه في المهديه تعاني وفي معاناه كبيره وكبيره جدا. انا مشيت للرشارشه وشفت مشيت للبلايص خرين وشفت والله معاناة.

0: وراه ساعات قلت لهم ماني لهناك نعمل دورة في المهدية ونجيب نحكي على حاجات نحشم كي نتفكر المعاناة اللي يعيشوا فيها في الأرياء. والله راي معاناة زرقة العباد بالحق تقول فك السخانة فك الشيلي واحد راه ورجعنا لك البريود اللي يبدأ يمدلك في دبوزة ماء يقول لك بربي ماء ماء راني عطشان. دي صحيح ولا مش صحيح؟
1: احنا صحيح احنا في حالة كارثية في المناطق الجنوبية بتاع ولاية المهدية. اكثر تهميش واكثر فقر واكثر عزلة من بقية المناطق راهو للأمانة. معناها احنا ولاية المهدية كي تقارنها بولاية البنستير ولاية سوسة في حاتم
0: خويا زين نجيب حذاك يعني اسمعني نجيب حذاك خويا الغادي
1: أنا عم
0: مرحبا بي ونشوف الدنيا ونعمله مباشر ونشوف ونوريه اسمعني مش كما تتكلم كما نجي الغادي على بلاصة فماشي انترنت على الأقل
1: كل شيء مصفوف
0: فماشي انترنت
1: لغاية حتى مطالع على عينك
0: فماشي انترنت
1: عنا
0: دي ما بش نسأل فيك خطا
2: وليش
0: على الأقل مش كي نعمل مباشر ومغادي عنا
1: ممكن ممكن نعمل ممكن
0: ما ضعيف ديما الريزو الانترنت ضعيف نعمل فيديوهات
1: نعمل فيديوهات وصورهم
0: نجيب بعد اخويا يوزني يعني باش نتلقى برشا في الارياف راهو السنة وباش نوري الحقيقه معاناة الكثير والكثير جدا وباش باش تستغربوا باش تقولوا احنا وين بالحق راهو ما ينفع توا ما ينفع وما يقنع كان الصوت والصوره والمباشر هذا هو هذه الخدمه تو الميدان بين الميدان وبين الحقائق وبين المباشر واحنا ما نعطيهوش لا اخبار ولا اشاعات ولا حتى شيء هذا هو اللي لازم يصير خويا نتصلوا ببعضنا ونجيب حذاك
1: سي حاتم
0: بالله ندبيه باش نعطيك النقيص نتاع المعتمدين تاعي اعطيني خويا اعطيني باش نلخصوا برا خاطر نصف النهار
1: بس اي مش نلخص باش قاعد نلخص عندنا وحده الاسعاف السريعه كانت مبرمجه في شربان وحده السميره هذيك تبعنا باش يجيبوا لك السياره نتاع الاسعاف المجهزه الحوادث كبيره برشا وساعات يا واحد يعمل عليك كارديات لو فلات عندنا سياره تسجيل مجهزه احتمال يمنع منها فهمتني وقاعه معناها برمجتها في بومرداس كي تاخذ بومرداس تاخذ شربان بومرداس بعيده تقريبا 18 كيلومتر على الجم وبعيده تقريبا 28 ولا 40 ولا 30 كيلومتر على المهدي معناها
0: معناها تلازم
1: واحنا شربان بعيده عن الجم تقريبا 40 كيلومتر وبعيده عن المهدي تقريبا 80 كيلومتر
0: اي معناها لا قدر معناها حاله كيما هكا ولا
1: وتمييز بين الجهات نورمالمون شربان بعد تلقى بيره بعيده 110 على المهدي وبعيده تقريبا 70 كيلومتر على الجم معناها الوحده بتاع سمير المفروض تعمل في سبيطار شربان وما هي ماهيش معناها نديره وضي حق كان بعملوا دراسه يعملوا دراسه صحيحه ميدانيه
0: طيب يعني كلش وزاره الصحه بالشيء ذا
1: يعني يتحملوا مسؤوليتهم فهمتني كانت مبرمجه في شربان بس الحمايه المدنيه تسكيف معناها ضروره قصوى بس احداث مركز حمايه مدنيه في شربان وطلبنا به احنا كمجلس محلي وبعثنا المراسل وزير الداخليه باش اخويا يعطينا حق جهتنا يا رسول الله
0: مين باش تقبل ومين باش
1: أنا شربان تستقر عليك إدارات
0: خويا شربان كي تحكي لي على شربان تو
1: في الحضيض
0: مفقرة
1: هاي حالتها في الحضيض
0: والمسؤولية
1: على المستوى الجهوي والمستوى المحلي ما هوش متحملين المسؤولية وما هوش صوت شربان مش قاعد يوصل كيما يحب فهمتني ديما معناها ربيع مربع والشمس
0: السماء زرقاء والعصافير تزقزق
1: يا ودي الأمور ديما هيك لو هي والله العظيم كل شيء ولا ريال والامور كل بالحديد معناها عندنا نقص كبير في الادارات ستاك مثلا ما عندناش ستاك لان الارض فيها اشكاليه عقاريه التو ما تسوتش الاشكاليه العقاريه التو ما تسوتش ستاك ما تبناش مشربا معناها نقعدوا مربوطين بالجم وبالسواس وكذا كذا على اقل حاجه مش يعملوا اداره لانه معطين سنوات ربي تو عندها سنوات الارض موجوده والموضوع التو تسوت انطلقت الاشغال تاعها
0: هذه المشاريع المعطلة في تونس على بعض
1: مستودع الحافلات في شربان هذا يبدأوا فيه مشروع باش يعملوه في طريق ولد عبد النبي التو معطل
0: يلزمنا نعمل برنامج خاص على شربان صديق.
1: المرتخ البلدي كيف معناها تصور انت جزالة طويلة وحدها بلا مراقبة بلا شيء.
0: احنا في المهدية هنا معناها المدينة ما فماش مسلخ بلدي اخوي.
1: مع الناس كيف تليكوم مع الناس معنا اتصالات تونس مع الناس فرع في شربان اللي هي معناها تتحق بشكون فيها فرع متاع تليكوم الشربان مثلا هو بيقف يخزوز معتمدية تربع
0: نقاس عديدة وعديدة جدا.
1: نعم
0: نقاس كبيرة برش
1: استحداث دار خدمات رقمية لأن باش تقرب الخدمة المواطن كما موجودة طول في كركر وفي ملولش وفي بقية الولاية كفر.
0: والله اخويا راني قلت لك انا وعدتك تنجيب حداك ان شاء الله وتنعملوا
1: سي حاتم خويا سي حاتم بالله عندنا اشغال نتاع صيانه نتاع المدارس. عندك مدرسه خرجت جمعه بشحده فيها زوج قاعات معناها خارجين الخدمه معناها ايلا للسقوط الاشغال نتاعهم ما تلقاش عندها بجيعات مسكرين هي فيها ثلاث قاعات قاعدوا اربعه يخدموا فهمت؟ المدرسة تاع فين مارس تاع شربان السور طايح من ابريل تو معناها كان طايح من كلام دكتور الشارع تقرا تقرا تاع كياسات منه ومنه لازم يدخلوا يعملوا اشغال فتره وقت. مدرسه ولاد احمد تاع القواسم الشرقيه تقريبا خمسه قاعات خارج الخدمه معناها مؤسسات تربويه فيها اكتظاظ كبير نتيجه
0: نجمت تصور لي
1: والله يصور نطلب من الزملاء يصوروا لك ولا منوفقوهم ولا
0: بعضهم مانا شنو على خنهبتوا هذوما خنهبتوهم
1: اي هاتوا نكلمهم يصورهم لي ولا بعضهم.
0: واضح خويا اي بارك الله فيك هو ديجا حتى الوقت فتناه وان شاء الله ربي معنا وان شاء الله الامور هذه كلها تتحل وان شاء الله ربي مع تونس. والمواطن اللي كلمني بكري وقال لي يعني مانيش تونسي ما عادش تعاود الكلام هذا نقعدوا ديما احنا توانسه ونحبوا الوطن بتاعنا ومهما مهما مهما يصير نشدوا في بلادنا ونضربوا عليها باللي يحبوا هما وبدمنا ونعطيوا رواحنا الكل فداء للوطن وان شاء الله ان شاء الله تتصلح الامور وان شاء الله يسمعونا يا اخويا زاد حتى المواطن راهو مل راهو المواطن تعب
1: هذه حاجه
0: اخوي
1: بالله يبعث لك فيديوهات على الطريق نتاع المعاد على ما عندك موافقين بالله يهبطهم في الناس تعلم معنا بركش راني نبالغ على الناس ولا حاجه
0: لا لا لا لا لا تنهبطوهم اخوي بارك الله فيك اخوي ان شاء الله نهارك طيب نهارك طيب ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاو في الخميس الجاي ان شاء الله مع القناص وساعتين ما ارتحناش حتى ثاني على بعض والتليفونات اللي غالب سامحوني اللي جاء ونخليهم لجمع جاء على غالب سامحوني بالحق سامحوني ليست أنا طويلة عريضة سامحوني هذاك هو أنا حابين نوصله باللي نجمه هكا ولا
2: هذاك هو
0: بارك الله فيك قلب
2: بارك الله فيك إلى اللقاء سي حاتم شكرا ليك
0: السلام عليكم الله تحياتكم.

سوف نلتقي.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: اسمع الموجة.
1: أحبك وودك وموت وموت بهواك.
2: هلا هلا هلا
1: قلبي عشانك تحمل تحمل جثة.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

Thank you.

فرح وشموع ليه بيقولوا الحب أسير ليه بيقولوا شجن ودموع أول حب يمر عليا قبل الدنيا فرح وشموع افرح وملى الدنيا أمانينا أنا ولا أنت حنعشق تاني افرح وملى الدنيا أمانينا أنا ولا أنت حنعشق تاني.

فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. اول فرحة تمر بقلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حناش تاني. افرح واملى الدنيا اماني، لا انا ولا انت حناش تاني.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: MFM اتنعوش
1: اتنعوش.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: من السخانة صاحبي حل أجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخ نحطها في 17.
2: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشبابك والبيبان محلولة البرود داخل منها خرج منها هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
3: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر الشبابك والبيبان وعدلوا على 26 درجة باش تربح صحتك وفلوسك. المزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
0: Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معك.

على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: تسمع الموجة.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: MFM اتنعوش.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

تلفزيون.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف راديو ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

105.5 اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجم تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: انا فهمت. اتنعوش
1: اتنعوش.
2: الليل يا ليلى يعذبني ويقول لي

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.